أشهد أن محمدا رسول الله.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.
1: اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير

وتقبل صلاتي وتقبل صيامي واغفر خطيئتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتيم.

أسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتصلح أمرنا وتطهر قلوبنا وتحصن

قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها

0: صدق الله العظيم.
1: اللهم لا تستدرجني بالإحسان ولا تؤذني بالبلاء. إلهي نعمتني فلم تجدني شاكرا، وابتليتني فلم تجدني صابرا، فلا أنت سلبت النعمة بتركي الشكر، ولا أدمت الشدة بتركي الصبر. إلهي لا يكون من الكريم إلا الكرم، كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو. أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، ففرجته وكشفته وكفيتني، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل فضل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا عالم الخفيات، رفيع الدرجات، ذا العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، ذا الطول، لا إله إلا أنت، إليك المصير، لا إله إلا الله، والله أكبر، سبحان الله وبحمده، أستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم.

0: شوفوا بدها تتقاصص لأنه ذنب عظيم، مدت إيده على الختم على الدولة على الحكم، لذلك قصاص عظيم.
1: ارحمها
2: ارحمها،
0: ما في رحم للسراء.
1: لا تخلينا نتأسف على ليالي الصلاة من أجلك ونحولهم يا مولانا لقرنفل.
0: طقوا موت الصلاة صلت على اسمي وانحطت برصيدي ببنك السماء والصلاة ما بتتجير. نحكم على قرنفل تربطوها كتفوها وتحطوها على الفرس الوحشية تهشل فيها طول العمر، تخيل فيها عالصورة التلج وديان الرعد والريح.
1: ما بعرف اركب على الفرس. ارحمها
2: ارحمها.
0: يا زيدون المستشار اكتب.
2: لا اكتب
0: بأمر الوحيد.

ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد. يوم جديد من الأحد إلى الخميس على راية FM. برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيداتي سادتي نحييكم ونرحب بكم في يوم جديد من رايا فم ورايا تي في. نبدأ وياكم على الهواء مباشرة أولى لقاءاتنا الإخبارية في هذا الصباح.

0: سيدتي سادتي، سنكون بالتأكيد في قطاع غزة. في البداية لنتعرف على أبرز التحديات التي تواجه القطاع مع ارتفاع درجات الحرارة. سنمر كذلك على تعديلات قيل إن سلطات الاحتلال أدخلتها مؤخرا على ورقة ما تسمى بالمرحلة الثانية من تفاهمات وقف إطلاق النار. ثم أيضا سنتناول في هذا الصباح ملف الجريمة في الداخل الفلسطيني المحتل، 4 أرواح في يوم واحد. في الختام سنكون مع مستقبل اتفاق واشنطن وطهران الذي أصبح على المحك بعد ساعات من تبادل الضربات.
1: رايا FM ترافقك أينما كنت.

حيكم نرحب بكم سيداتي سادتي يوم جديد من رايا فام ورايا تي في. أعلن مساء أمس عن استشهاد مواطنين بينهما طفلة فيما أصيب آخرون في قصف للاحتلال طال مدينة خان يونس جنوب القطاع. وأيضا أعلن قبل ذلك عن استشهاد مواطن وإصابة آخرين جراء غارة استهدفت مجموعة من المواطنين في محيط محطة طبرية في مواصي خان يونس. وسبق ذلك الإعلان عن استشهاد مواطن وإصابة آخرين في قصف للاحتلال استهدف منطقة السلاطين في بيت لاهيا شمال غرب قطاع غزة، كما استهدفت مدفعية الاحتلال منطقة السلاطين بعدة قذائف وسط إطلاق نار مكثف. وبالأمس أيضا أعلن عن استشهاد مواطن متأثرا بجروح أصيب بها في قصف للاحتلال على شارع الجلاء بمدينة غزة. خروقات الاحتلال متواصلة في القطاع. الصحة تعلن أن إجمالي الشهداء الذين ارتقوا منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في 11 من تشرين أول أكتوبر الماضي ارتفع ليصل إلى 1041 شهيدا، فيما وصل عدد المصابين إلى 3372 مصاباً.

0: هذا على الصعيد الميدانية، ماذا بخصوص الحالة الإنسانية في قطاع غزة التي بالتأكيد تدخل منعرجات جديدة بمجرد التغيرات التي تطرأ على حالة الطقس؟ الأجواء بدأت تميل إلى الحرارة شيئا فشيئا مع دخول فصل الصيف، وهذه الأجواء الحارة تنعش أزمات قطاع غزة لا سيما المياه. نرحب بالدكتور عدنان حمودي ممثل وزارة الإغاثة في قطاع غزة، أهلا ومرحبا بك دكتور، صباح الخير.
1: يسعد صباحك جميعا.
0: كيف يمكن أن نلخص هذه الأزمات الإنسانية التي تتفاقم في قطاع غزة مع بدء ارتفاع درجات الحرارة إذا ما بدأنا بالمياه؟
1: نعم، في دخول فصل الصيف يحتاج الإنسان إلى كميات كبيرة جدا من المياه نظرا لارتفاع درجات الحرارة، ولكن للأسف الشديد هنا في قطاع غزة المتواجدين في مراكز الإيواء لا يوجد لديهم كميات كبيرة من المياه يستطيعون أن يلبوا احتياجاتهم بالشكل اليومي، وذلك لعدم وجود توفر هذه المياه بشكل يومي أو بشكل دائم، وهذه من أكبر المشكلات التي سوف نواجهها في الأيام المقبلة نظرا لارتفاع درجة الحرارة بشكل شديد وانتقال المواطنين من مكان إلى مكان، الذهاب إلى مناطق توزيع المياه من خلال السيارات التي تأتي إلى مراكز الإيواء أو بعض النقاط الموجودة من الآبار أو المحطات التحلية أو المياه المتعددة الاستخدام، وهذه هي معاناة جديدة يعانيها هنا في قطاع غزة، قلة المياه وعدم توفرها بشكل دائم ومستمر، وهذا من التحديات التي نواجهها حاليا في قطاع غزة.
0: السيارات دكتور عدنان ملحم أو عفوا الدكتور عدنان حمودة، السيارات التي تتحدث عنها والتي تقل المياه وتقوم بتوزيعها في مناطق النزوح، هل هي متوفرة بشكل دائم أم يعني توفرها يكون مؤقت؟ كيف يحصل المواطنون على هذه السيارات؟ كيف يتم الدفع بها إلى مناطق النزوح؟ حدثنا عن ذلك.
1: للأسف الشديد في يوجد بعض المناطق التي يتم توفير بشكل يعني وليس يعني يومي، السيارة تأتي يوم أو يوم لا، ولكن في مناطق أخرى لا يستطيع المواطن أن تصل سيارة المياه باليومين وبالثلاثة، وهذا من المعاناة الكبيرة، ولكن بقدر المستطاع من خلال الشركات الموجودة وسلطة المياه وبلدية مياه الساحل والشركاء الموجودين في قطاع غزة والمؤسسات لا تلبي الاحتياج بشكل دائم للمواطنين لعدم توفر كميات كبيرة من السولار والزيوت التي حاليا يوجد ارتفاع كبير جدا في الأسعار في زيوت السيارات التي أدت إلى تعطل عدد كبير جدا من السيارات، وهذه من الأزمة التي نعانيها في قطاع غزة، سيارات المياه التي كانت تتوفر حاليا لا يوجد لها زيوت يعني لتنقلها من مكان إلى مكان، وبذلك السيارات التي توقفت من أكثر من 50% من السيارات المياه التي كانت في السابق يتم تعبئة مياه إلى هنا المواطنين في مناطق النزوح، وهذه من المشاكل الكبيرة التي يعانيها هنا في قطاع غزة، قلة السيارات وقلة المياه المتوفرة حاليا بشكل كبير، ويوجد مناطق لا تستطيع السيارات أصلا الدخول إليها. يعني مشكلة المياه هي من المشاكل التي يعانيها في قطاع غزة أهلنا بشكل كبير يعني، ونظرا لارتفاع درجة الحرارة يحتاج الإنسان إلى كميات أكثر في فصل الصيف أكثر من فصل الشتاء، ونحن بقدر المستطاع يعني في ظل الإمكانيات المتوفرة لا نستطيع تلبية الاحتياج بشكل مستمر ودائم يوميا.
0: دكتور عدنان حمودة، ماذا عن الأزمات الأخرى إلى جانب المياه؟ ما الذي يبرز في غزة في هذه الأجواء التي يعني أخذ بالحرارة في هذه الفترة؟
1: للأسف الشديد 90% من الخيام الموجودة في قطاع غزة هي عبارة عن خيام مقترعة حاليا، أن مدة صلاحية هذه الخيام تتراوح من 3 أشهر إلى 4 أشهر، وهي عبارة عن خيام يعني موجودة مغطاة بالشوادر ومغطاة بقطع القماش ومع شدة الحرارة لا يستطيع المواطنين أن يكونوا موجودين بشكل أمان في خيامهم، ومع ارتفاع الحرارة ومع انتشار الأمراض الجلدية ومع انتشار القوارض للأسف الشديد أهلنا في قطاع غزة في معاناة كبيرة جدا في الفترة القادمة، سوف تعاني من مشاكل أوبئة صحية بشكل كبير بسبب ارتفاع درجات الحرارة، بسبب عدم بسبب كمان الجانب الإسرائيلي يرفض دخول الكرفانات إلى قطاع غزة حتى

0: النساء وهذه الشعب الفلسطيني. نحن في قطاع غزة نعاني الويلات في مناطق النزوح الموجودة في قطاع غزة بسبب ارتفاع درجة الحرارة، بسبب عدم دخول كميات كبيرة جدا من المساعدات الإنسانية. لقد قلت عدد الشاحنات التي تصل إلى قطاع غزة، لا تتعدى 200 شاحنة يوميا، وهذا لا يلبي احتياجات المواطنين. وأغلبية هذه الشاحنات هي عبارة عن تنسيق لتجار، ولا يوجد فيها مواد أساسية تلبي الاحتياجات، وهي عبارة عن كماليات لتجار، وهذا من ضغط الجانب الإسرائيلي على أهلنا في قطاع غزة. ثانيا، توقف عدد كبير جدا من التكيات إلى مناطق النزوح. كان هناك الورتن كيتشن يتم توريد كميات كبيرة جدا من التكيات على مناطق النزوح، وهذه من المعاناة، وهذه تعتبر هذه سياسة ممنهجة من الجانب الإسرائيلي على الضغط على أهلنا من قطاع غزة.
1: شكرا جزيلا للدكتور عدنان حمودي ممثل وزارة الإغاثة في قطاع غزة.

0: تواجه مفاوضات غزة تعقيدا جديدا بعد طرح خريطة من 15 نقطة بشأن ترتيبة الحكم والأمن وانسحاب جيش الاحتلال من القطاع. تضمنت شروطا واسعة تتعلق بتسليم الوظائف المدنية والأمنية إلى لجنة وطنية وحصر السلاح وتنظيم عمل الشرطة ونشر قوة استقرار دولية وربط الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من القطاع بتحقيق تقدم في ملف سلاح المقاومة. صحيفة العربي الجديد نقلت عن مصادر مطلعة أن الممثل السامي في ما يسمى بمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف قدم قبل نحو أسبوع خريطة من 15 نقطة تنسف التفاهمات السابقة التي جرى بحثها مع الوسطاء في مدينة العالمين بمصر بشأن انسحاب الاحتلال المتزامن من قطاع غزة وحصر السلاح وتعديلات أيضا قدمتها فصائل المقاومة. وما قدمه ميلادينوف هو عبارة عن استسلام كامل وعرض للشروط الإسرائيلية التي ركزت على الأنفاق وتسليم السلاح الشخصي للأفراد، وهذا ما يرفض فلسطينيا وبشكل واسع. تتمحور نقطة الخلاف الأساسية وفق مصادر محلية حول نقل ملف السلاح من صيغة متزامنة مع انسحاب الاحتلال إلى مسار مشروط وممتد يخضع لتحقيق دولي وتديره اللجنة الوطنية بما يشمل الأسلحة الثقيلة والمخازن والأنفاق ومواقع الإنتاج العسكري وصولا إلى السلاح الفردي. دكتور إياد القرة، المحاضر في الإعلام، الكاتب والمحلل السياسي، أهلا ومرحبا بك، صباح الخير.
1: صباح النور وأسعد الله أوقاتكم.
0: متى لا تنتهي هذه التعديلات التي تدخل بين فترة وأخرى على ما قد يتم إنجازه وتحقيقه فيما يتعلق بما تسمى بورقة المرحلة الثانية؟
1: يمكن كلمة متاهة فعلا يعني حقيقية حول هذه الأحذية والألعوبة التي تتم حاليا خلال الأسابيع الأخيرة، ويمكن القول أنها تنكشف أو تتكشف بشكل واضح. الحديث هذا قبل الأسابيع قد يكون من البعض يعتبر أحيانا تجني أو تشدد فيما يتعلق بالتعامل مع إدارة عملية التفاوض، لكن اليوم الصورة أصبحت واضحة. من دونوف عمليا يتبع سياسة المراوغة، ينقل أوراق إسرائيلية تماما. حينما تم الحديث قبل أسابيع وتذكر كان الحديث يتم حول فكرة نزع سلاح المقاومة، والمقاومة تحدثت بهذا الأمر. حينما وجدت إسرائيل وميلدنوف أن هناك أرضية لهذا الحديث، بدأ يتحدث بشكل أو بآخر عن سلاح المقاومة بطريقة أن إسرائيل تريد أن تحضر شاحنات ويأتي المقاومون بزيهم العسكري ويعني يضعون هذه الأسلحة وتقوم إسرائيل بنقلها من غزة من الميادين العامة. هذه الفكرة كانت موجودة بالمناسبة في الاقتراحات التي تمت في مرحلة ذلك. ثم حينما تم الحديث عن فكرة حصر السلاح من خلال اللجنة الوطنية ومن خلال جانب فلسطيني بحيث لا تؤول احتلال الإسرائيلي، بدأ يتحدث عن نوع السلاح. وحينما تم المناقشة

0: ايضا نوع السلاح والمقاومة ابدت شكل من اشكال المرونة. بدأ من دنوز يتحدث في الورقة الثالثة عن الزي العسكري وعن انواع السلاح و 60,000 قطعة سلاح التي كانت مسجلة على اسم السلطة الفلسطينية قبل الاحداث 2007، ودخول في دائرة من الاخذ والرد والحديث بهذا الجانب. حينما اتضحت خلال تقديري خلال الايام الاخيره بشكل واضح ان ميلدنوف عمليا هو جزء من هذه الحاله، وليس فقط ان اسرائيل تتلاعب به، بالعكس ايضا قد يصبح انه اصبح متطوع يقوم بهذا الدور، ما يطرح عمليا ينسخ كل ما تم الحديث عنه خلال، وهو يريد بالمناسبه ان يحصل على لا فلسطينيه. حينما تم الحديث خلال الفتره الماضيه بالشكل الايجابي، فهم منه اسرائيليا ان المقاومه يعني سلم اوراقها الى ابعد مدى، وهذا يزيد الطمع الاسرائيلي بشكل او باخر في ان تحصل على اوراق اكثر من ذلك. وان كانت بالاطار العام فهم انه صحيح المقاومه كما فعلت في اكتوبر الماضي تنازلت عن كثير من القضايا ومنها ملف الاسرى لصالح وقف الاباده. اليوم تريد اسرائيل بنفس الطريقه، لكن هناك قناعه تشكلت بتقديري ان كل ما يتم طرحه هو فقط تضييع للوقت، استنزاف للوقت وصولا الى صندوق الانتخابات الاسرائيليه. هذا عمليا ما يحدث بالواقع.
1: تقول دكتور اياد القره ان ما يطرح يراد به لا فلسطينيه، ماذا بعد هذه لا الفلسطينيه؟ هل سيكون هنالك شكل آخر من أشكال التدخل العسكري في قطاع غزة؟ هل هذا ما تريد أن تقوله دكتور؟
0: التدخل العسكري بالطريقة التي كانت موجودة أو على غرار عربات جدعون 2 قد لا يكون موجود، لكن إسرائيل بالنسبة لها الآن هي متاحة جدا فيما يتعلق بالقيام به في غزة. نحن نتحدث عن تحريك الخط الأصفر على مدار الساعة، الليلة الماضية تقدموا في بعض المناطق في مدينة غزة، قبلها تقدموا في المناطق الوسطى، هذا يعني أنه 70%، وحينما تحدث عن 70% من الخط الأصفر يمكن إضافة 10% وهي المناطق التي يصل فيها، وأنتم قد تتابعون الأخبار أحيانا إصابة مواطن، استشهاد مواطن على بعد أحيانا 2-3 كيلو غرب الخط الأصفر، إضافة لأنه عدد النازحين يزداد يوميا بعد يوم. عمليات الاغتيال كما تشاهد عمليات اغتيال منظمة تحدث بشكل يومي، استهداف الخيام، استهداف للسيارات، استهداف للشقق السكنية، المساعدات لا يتم الحديث عنها وإسرائيل تتحكم فيها بشكل يعني إلى حد يعني بالناس يمكن الواحد يعني يترفع ليستخدم بعض الألفاظ اللي تتعامل معها إسرائيل، لكن إسرائيل مستهلكة العالم يعني إذا ما سمحت لي. حينما تتحدث عن أن إسرائيل تضع شروط لإدخال المبيدات الحشرية للجرذان وللفئران، تخيل هذه الدولة النووية فقط سلطة المعابر والإدارة المعابر فقط تفكر كيف سيتم إدخال المبيدات الحشرية في ظل ردم مئات الآلاف العمارات السكنية لمواجهة الجرذان التي تتجمع في هذه الأماكن. إسرائيل تتدخل وتتابع الأمر من المصدر الذي يتم الحصول عليه للمبيدات الحشرية، وتتم مع منظمة الأمم المتحدة ومع مع الغذاء العالمي، وستتدخل مع الجهة التي تدير في غزة البلديات في قطاع غزة ومع مؤسسة UNDP كيف سيتم توزيع المبيد الحشري للقضاء على الجرذان. هذه هي إسرائيل الدولة النووية، هذا هو الطبع الإسرائيلي. هو في لبنان اليوم نفس النظام، وانت تشاهد ما يحدث في لبنان، ما يحدث في سوريا. نتنياهو يقول لك أنا سأسحب من بعد الإطاني بمسافة مش عارف كذا في بيعة مش عارف من 360 بيعة لبنانية على نهر الإطاني. هذه الدولة الآن عمليا دخلت هذه المرحلة، وهي إما مماطلة وتسويف، تريد أن تذهب بالفلسطينيين إلى زاوية أنه حينما قد تذهب المقاومة في مرحلة معينة، وأنا أعتبر هذا خيار أخير، أنه فليذهب العالم إلى ما شاء وتفعل إسرائيل ما تريد، وليكن النتائج ما تكون، بدل أن يقتل الفلسطيني أمام الشاشات اليوم وأنت تشاهد كيف يتم استهداف السيارات واستهداف العمارات السكنية واستهداف الخيام وتحرق الأطفال. يعني أنا شاهد قبل أيام مشاهد قد يعني لا تتخيلها، حينما طفلة تحرق داخل الخيمة ولا تكسر قدم طفلة وطفل عمره تقريبا 60 يوم ولا 50 يوم، تخيل أنت مثل هذه الحادثة لو حدثت في أي دولة بالعالم ستهز هذا العالم. بينما في غزة الأمر محمد الخطيب طفل عمره لا يتجاوز 50 يوم في خيمته نازح مهدوم بيته ملوش علاقة أي شيء بهالدنيا. إسرائيل تستهدف مركز النزوح تقتل والدته وتصيب وتبتل رجل طفل عمره لا يتجاوز 50 يوم.
1: شكرا دكتور.
0: الصورة هي التي تريدها إسرائيل.
1: نشكرك جزيلا الدكتور إياد القرة المحاضر في الإعلام الكاتب والمحلل السياسي. طيب في ملفنا التالي سنكون مع قضية الجريمة في الداخل المحتل. صباح هذا اليوم أعلن عن مقتل شاب في الثلاثينيات من عمره بعد تعرضه لإطلاق نار في بلدة يافيا بالقرب من الناصرة. عثر على هذا الشاب دون علامات حياة قبل أن تعلن وفاته في موقع الجريمة، وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها فتحت تحقيقا في حادثة إطلاق النار التي وقعت في بلدة يافة الناصرة وأسفرت عن مقتل هذا المواطن. في بيان الشرطة جاء كذلك أن القوات وصلت إلى موقع الجريمة شرعت في تنفيذ عمليات تمشيط بحثاً عن المشتبه بهم إلى جانب مباشرة التحقيق في ملابسات الحادث. في الساعات 24 الماضية سجلت 5 حالات قتل في حوادث إطلاق نار وتفجير مركبات وقعت في عدة مناطق في الداخل الفلسطيني. حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني داخل الخط الأخضر ارتفعت منذ مطلع العام إلى نحو 136 قتيلا وقتيلة. المختص في القانون العام والدستوري الأستاذ المحامي رضا جابر، صباح الخير.
2: صباح الأنوار، تحياتي.
1: أهلا ومرحبا بك. يعني نتحدث عن 5 قتلى في 24 ساعة في جرائم متفرقة، في تفجيرات، إطلاق نار، الأشكال متعددة ولكن النتيجة واحدة، الجريمة تستفحل في الداخل والشرطة تقول إنها تفتح تحقيقات فيما يجري.
2: لا، الحقيقة إنه هذا المسلسل هو منذ سنوات يتصاعد من سنة إلى سنة ومن حالة إلى حالة من حيث الأدوات القتل، الحالة العنف نفسها، استعمال حالة الجريمة داخلنا هي متواصلة منذ سنوات. يعني إنه 5 حالات خلال 24 ساعة هذا يعطي صورة قاتمة ولكن الصورة أكثر شراسة منذ سنوات. الشرطة تقول ما تقول ولكن الحقيقة هي أن الدولة لا تقوم بأي فعل ضد المجرمين داخل مجتمعنا، هي تترك أيديهم بشكل مطلق ضد مجتمعنا، ولذلك النتيجة هي ما يحدث الآن. هاي محاولة لتقويض مجتمعنا. من يقود مجتمعنا؟ جزء من أبناء مجتمعنا بهذه الإطلاق أيديهم داخل مجتمعنا. هذه هي الصورة.
1: أستاذ رضا جابر، بالأمس كان هنالك أيضا حديث عن خشية إسرائيلية من أن يعني الجرائم وبشكلها المتعدد لن تقف عند حدود المناطق العربية كما تسمى إسرائيليا، هنالك خشية من انتقالها إلى يعني المجتمعات اليهودية كما يقولون، وهم يعبرون عن ذلك بشكل صريح رغم أنها أيضا يعني قضايا مستفحلة في دولة الاحتلال.
2: لا، هي الجريمة موجودة، الجريمة هي شكل فعل موجود في كل المجتمعات تقريبا، هي موجودة أيضا في داخل المجتمع اليهودي، كانت موجودة بشكل أكبر داخل المجتمع اليهودي، انتقلت داخل المجتمع الفلسطيني عندنا بعد ما الدولة حاربتها ونجحت في محاربتها داخل المجتمع اليهودي الإسرائيلي. ولكن يجب أن نكون حذرين من هذا الادعاء بأنه يمكن للجريمة داخلنا أم يعني تنزلق إلى المجتمع اليهودي، لأنه هذا الادعاء يراد منه باطل، لا يراد منه التعامل مع الجريمة بشكل جدي داخلنا، وإنما يراد منه هو أمر سياسي، يعني إنه العرب يهددون اليهود، ولذلك يجب التعامل مع العرب كعرب اللي هم نفسهم عنيفين، ولذلك هؤلاء العرب يهددون اليهود، ولذلك يجب التعامل معهم بشكل مغاير على المستوى الشرطي وعلى المستوى السياسي. ولذلك يجب أن نكون حذرين جدا من هذا الادعاء التي يعني يروج له الآن اليمين في إسرائيل، وليس أطراف داخل إسرائيل هي تريد حقيقة أن تعطي العرب حقهم في الأمان داخل بلداتهم. ولذلك أنا دائما أدعو قياداتنا وأدعو جمهورنا إنه أحيانا عندما يسمعون أي ادعاء أن يفكروا فيه بشكل عميق وجدي، لأنه هناك من يتربص في هذه الفترة لمجتمعنا ويستغل بني غفير وآخرون في اليمين المتطرف، يحاولون استغلال، ليس فقط محاولة، هم يستغلون الآن موضوع الجريمة للانقضاض على مجتمعنا وتنفيذ سياسات الجريمة وأمان مجتمعنا أبعد ما يكون عن رغباتهم.
1: هم يحاولون إلصاق الجريمة بالمجتمع الفلسطيني، هكذا تريد أن تقول أستاذ رضا جابر؟
2: لا، إنه هذه الجريمة هي شيء في كينونة مجتمعنا العربي الفلسطيني، هو إنسان عنيف، ولذلك هو يهدد المجتمع اليهودي، ولذلك يجب تحديد حرياته، يجب تحديد مواطنته، يجب التعامل معه بشكل عنيف. هذا سياق آخر مختلف عن السياق الذي نريده نحن. نحن نريد أن الشرطة تتعامل مع المجرمين، فقط المجرمين داخل مجتمعنا، تحيدهم، تقوم بالتحقيق معهم، القبض عليهم بالشكل الجنائي العادي. هناك من يحاول تحويل موضوع الجريمة إلى موضوع أمني، أنه عربي يهدد يهودي، يعني والركوب على هذه الحالة. ولذلك هذا الانزلاق من التفكير أو التعامل مع الموضوع الجنائي كجنائي وفقط جنائي، وليس تحويله لشيء أمني بين عرب ويهود لأسباب سياسية. لذلك أنا يعني هذا موضوع يجب التعامل معه بحذر. نحن نريد هذا موضوع الجريمة، هو موضوع مدني، هو موضوع الدولة تستطيع التعامل معه بشكل جدي، هي تعاملت معه بالسابق في المجتمع اليهودي، ويجب الإبقاء عليه بهذا الشكل وفقط بهذا الشكل.
1: شكرا جزيلا المحامي رضا جابر المختص في القانون العام والدستوري. كشف موقع إكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين عن تفاهمات بين واشنطن وطهران تم التوصل لها خلال الساعة الماضية تقضي بوقف الضربات المتبادلة وإنهاء كافة الأنشطة القتالية الأمريكية ضد إيران، تمهيدا لعقد جولة مباحثات مباشرة بين الطرفين يوم غد الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة، بهدف تسوية الخلافات المعقدة حول الترتيبات الأمنية والملاحية في مضيق هرمز. ووفقا للتقرير فإن هذه الجولة تأتي بديلا عن تلك التي كان مقررا عقدها لبحث الملف النووي، ما يعني أن جولة المفاوضات النووية التي تواترت التساؤل طوال الساعات يوم أمس حول مصير انعقادها باتت مؤجلة إلى ما بعد تسوية الخلاف القائم حاليا بين واشنطن وطهران على مضيق هرمز. نرحب بالعميد ركن الخبير العسكري والاستراتيجي الأستاذ رزق الخوالدي، ينضم إلينا من عمان. أهلا ومرحبا بك، صباح الخير.
3: صباح صباح الخير سيد الكريم، صباح الخير لمستمعي إذاعتكم الكرام.
1: نحييك ونرحب بك ونشكر لك انضمامك لنا. يعني الأولويات تتغير، كان في البداية هنالك جولة مفاوضات تتناول الملف النووي الإيراني، الأمور عادت إلى مربع أقل أهمية ربما يتعلق بمضيق هرمز. كيف تتبدل هذه الأولويات أستاذ رزق الخوالدة؟ نحن نتحدث عن يومين شهدا مواجهات وضربات متبادلة إيرانية وأمريكية.
3: صباح الخير أستاذ الكريم مرة أخرى. لا شك أنه يعني نقاط القوة بيد إيران يعني تنحصر تحديدا في مضيق هرمز وفي الجغرافيا الإيرانية، بالإضافة إلى القدرات الصاروخية والطائرات المسيرة. وربما أن مضيق هرمز أمنح إيران كدولة نقاط قوة كبيرة في أن تقبل الولايات المتحدة الأمريكية في يعني هذه الاتفاقية، ولذلك فأن يعني إيران استخدمت مضيق هرمز ولا زالت تستخدم مضيق هرمز كنقطة قوة في يعني المفاوضات. ولذلك هذه هي التدخلات الإيرانية في الملاحة، هي تجبر الملاحة البحرية لاتباع القواعد الإيرانية في الملاحة من حيث اتباع الممرات التي ترغب إيران في التوصل إليها. ولذلك أنا أقول أن هذه الأولويات تتغير جراء استخدام نقاط القوة لكل الطرفين. يعني إيران تلوح بمضيق هرمز، بينما الولايات المتحدة الأمريكية تلوح بالقوة. وأنا أعتقد أن هذه الاتفاقية ماضية قدما الصحيح بتفاهمات دولية إقليمية كبيرة، وأنا ربما أن هذه الاتفاقية ستصل إلى نهايتها، وإن كان هنالك العديد من يعني المجالات الشائكة التي ربما تعترض مسيرة يعني التفاوض ومسيرة التوصل لهذا الاتفاق. سيد الكريم، حقيقة كباحث عسكري واستراتيجي يعني أجد وللأسف أن هنالك هندسة واضحة لمنطقة الشرق الأوسط تخص الصراع الإسرائيلي الإيراني، ولكن للأسف أن قضيتنا الأولى القضية الفلسطينية ربما قد لا تكون حاضرة بذلك الاهتمام وبذلك الزخم على طاولة المفاوضات الدولية في هندسة منطقة الشرق الأوسط مرة أخرى. وهذا حقيقة ما يزعجني، وما يعني حقيقة أقول أن الأطراف الإقليمية يعني مهتمة لإيران ومهتمة لهذا الصراع أكثر ما تهتم لقضيتنا الأولى. ولذلك أقول أنه كان من الأقوى، ولست منتقدا هنا بقدر ما أحلل كتحليل استراتيجي، أن القضية الفلسطينية يجب أن تكون على طاولة المفاوضات، إذ أن الصراعات في منطقة الشرق الأوسط يعني إن كانت مهما كان شكلها مهما كانت طبيعتها فإن أسبابها المباشرة أو غير مباشرة هي القضية الأولى للمنطقة الشرق الأوسط، وهي القضية الفلسطينية التي باتت حقيقة أولوية متأخرة هذه الأيام.
1: نعم. طيب أستاذ رزق الخوالدة، يعني التقدم في مسار المفاوضات. أستاذ رزق تسمعنا؟
3: سامعك سيدي.
1: طيب عند الحديث عن التقدم في مسار المفاوضات إلى نقاط جوهرية تعالج الملف النووي ومستقبله، ومن ثم العودة إلى مسألة مضيق هرمز وكيف سيفتح الآليات التي يجب اتباعها، في مصلحة من يصب عدم المضي قدما في التفاهمات إلى مراحل متقدمة في هذه المرحلة باعتقادك؟
3: يا سيدي الكريم، عادة في المفاوضات ومن خلال خبرتي في يعني التفاوض في قوات حفظ السلام في السابق، يعني فن المفاوضات هو يعتمد على يعني القدرة على التوصل إلى التفاهم على النقاط التي ليس لها يعني خلاف كبير أو ليس عليها جدل كبير. أعتقد أن مضيق هرمز، أعتقد أن الأرصدة المجمدة أو غيرها لربما الخلافات عليها أقل من موضوع النووي أو اليورانيوم المحصب، إذ أنه هذا الملف شائك جدا. هذا الملف له تبعات وله إجراءات حقيقة فنية، إجراءات أيضا يعني ترتبط بهيئة الطاقة الذرية. ولذلك أنا أعتقد أن يعني أولويات المفاوضات التدرج في التفاوض هي يجب أن تتبع النقاط التي يمكن التوصل إلى اتفاقيات، حيث أن التوصل إلى اتفاق في مضيق هرمز، التوصل إلى اتفاق حول الأرصدة المجمدة، التوصل إلى اتفاق في أي مجال يخدم بناء الثقة بين أطراف تحاربت وبين أطراف يعني وجهت ضربات عسكرية في السابق ولفترات أطول، ولذلك يحتاج الآن إلى بناء ثقة. أنا أعتقد يا سيدي أن التوصل إلى هذه الأولويات ذات الخلافات الأقل يعزز من بناء الثقة ما بين الأطراف، وربما يمكنها من يعني الوصول إلى يعني الحل النهائي. حقيقة أنا أعتقد أن هذه المفاوضات كبناء الجدار نبدأ بالأساس وثم نبدأ بالنقاط التي يمكن البناؤها، ولكن كلما ارتفع البناء كلما كان هنالك حقيقة العديد من يعني الأمور والسلوكيات التي يجب اتباعها لإنجاح مثل هذه الاتفاقية. أنا أعتقد سيدي الكريم أنه الاتفاق على النقاط الأقل خلافا تعزز من بناء الثقة، تعزز من المضي قدما للوصول إلى الاتفاقيات الرئيسية، وتبقى يعني الملف النووي، وأيضا يبقى المستقبل الأمني للمنطقة سواء استخدام الصواريخ الفار الصوتية واستخدام الطائرات المسيرة، بالإضافة إلى يعني من يساند إيران في المنطقة، ربما هي النقاط التي ستبقى أكثر خلافا والتي حقيقة قد تحتاج إلى وقت أطول.
1: شكرا جزيلا العميد ركن الخبير العسكري والاستراتيجي الأستاذ رزق الخوالد، كنت معنا من عمان. شكرا لكم سيداتي سادتي على المتابعة، نصل بهذا إلى نهاية يوم جديد قدمناه لحضراتكم من رأي فم رأي تي في. أنقل لكم تحيات سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية، فادي ماضي في البث التلفزيوني، تقبلوا تحيات محدثكم رامي سمارة، في أمان الله.
4: برعاية بنك فلسطين، بنك الكل. أوراق الصحافة، نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
5: أسعد الله صباحكم بكل الخير، وأهلا بكم متابعينا ومستمعينا الأعزاء أينما كنتم الآن، سواء كنتم هنا في فلسطين أو في العالم، عبر أثيرنا تستمعون إلى آخر الأخبار والتطورات على شكل عناوين مقتضبة، لكن هذه المرة من أوراق الصحافة. أوراق الصحافة يطل عليكم في كل صباح من الأحد حتى الخميس برعاية كريمة من البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. أهلا بالجميع في صباح هذا اليوم الاثنين 29 من حزيران لعام 2026. كل من فاته التواصل والاستماع لأبرز التطورات الميدانية محليا أو دوليا أو إقليميا، فأهلا بك معنا في هذه الأثناء ضمن أوراق الصحافة. هيئة شؤون الأسرى والمحررين تؤكد استمرار الأوضاع الاعتقالية القاسية التي تعيشها الأسيرات في سجن الدامون في ظل حرمانهن من أبسط الحقوق الإنسانية. إلغاء سفر المرضى من غزة أمس للعلاج من خلال معبر رفح بسبب عدم الحصول على الموافقات اللازمة من جانب الاحتلال. صحة غزة تحذر من تداعيات صحية خطيرة قد تصل إلى الوفاة بعد توقف نحو نصف أجهزة غسيل الكلى في مجمع الشفاء الطبي بسبب نقص مادة أساسية لتشغيلها ضمن تداعيات الحصار الإسرائيلي. قسم الكلية الصناعية في المجمع أكد أن قسم غسيل الكلى يواجه أزمة حادة بعد توقف 25 من الأجهزة عن العمل بسبب نقص مادة بيكربونات الصوديوم الضرورية لتشغيل هذه الأجهزة، فيما لم يتبقى سوى 26 جهازا فقط تعمل بشكل جزئي. شبكة المنظمات الأهلية تطالب بتكثيف الجهود وتوسيع حملات الضغط على الاحتلال من أجل وقف استهداف الأطباء ومؤسسات العمل الصحي والإنساني وتفعيل أدوات المحاسبة الدولية للإفراج عن الأطباء الأسرى. مقتل 4 أشخاص بينهم 3 من مدينة يافا في جرائم إطلاق نار وانفجارات سيارات وقعت يوم أمس في مدن يافا وقلنسوة وحولون داخل الخط الأخضر، لترتفع حصيلة ضحايا الجريمة في المجتمع الفلسطيني منذ مطلع هذا العام ل 135 قتيلا. العشرات شاركوا أمس في وقفة احتجاجية أقيمت في حديقة الغزازوة في يافا احتجاجا على تصاعد الجريمة والعنف والقتل التي شهدتها المدينة في الأيام الماضية. مؤسسة هند رجب الحقوقية تتحرك في أمريكا هذه المرة وتتقدم بطلب لوزارة العدل الأمريكية لفتح تحقيق جنائي عاجل ضد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن كفير واعتقاله فور أن يصل إلى نيويورك الشهر القادم بتهمة التحريض المباشر على الإبادة الجماعية والتعذيب وسوء المعاملة منذ أن تولى منصبه الوزاري عام 2022. عدة فصائل تصدر بيانا دعت فيه الرئيس محمود عباس إلى عقد اجتماع عاجل للأملاء العامين للفصائل من أجل إطلاق حوار وطني وإجراء انتخابات شاملة ووضع استراتيجية موحدة لمواجهة التحديات الراهنة للقضية الفلسطينية. صحيفة غارديان البريطانية تريد خبرا يتحدث عن أن مسودة قرار حصلت عليها تكشف عن توجه مثير للجدل داخل ما يسمى بمجلس سلام ترامب لغزة، إذ يمنح نفسه وأعضائه وقواته والمتعاقدين العاملين معه حصانة قانونية واسعة إلى جانب صلاحية الحصول على مرافق وممتلكات عامة داخل القطاع مجانا. المسودة المؤلفة من 4 صفحات والمصنفة حساسة لكنها غير سرية تنص على إعفاء أعضاء مجلس السلام ومكتب الممثل السامي والقوات الدولية والمتعاقدين والموظفين المشاركين في مهمات إعادة إعمار غزة، إعفائهم من أي إجراءات قانونية بما يشمل الاعتقال أو الاحتجاز أو الملاحقة أمام محاكم، كما تمنح رئيس المجلس دونالد ترامب صلاحية رفع الحصانة عن أي شخص شريطة موافقة غالبية أعضاء المجلس التنفيذي. أرت غارديان تؤكد أن المسودة أثارت مخاوف واسعة بين خبراء القانون الدولي من أنها قد تفتح الباب أمام إعفاء المجلس وقواته عن أي مساءلة إذا وقعت حوادث إطلاق نار أو ضحايا أو أضرار تلحق بالفلسطينيين خلال عمليات إعادة الإعمار. صحيفة الغارديان البريطانية نشرت أيضا تقريرا أعده كريس ستاين من واشنطن قال فيه إن إسرائيل والإبادة التي قامت بها في غزة تحولت إلى اختبار حاسم للمرشحين الديمقراطيين وقد تكون محور انتخابات عام 2028. تقول الصحيفة إن المرشحين الذين رأوا أن إسرائيل ارتكبت إباتة جماعية حققوا فوزا ساحقا في نيويورك، والسؤال هل سيدفع ذلك الحزب الديمقراطي إلى تبني موقفهم؟ ويضيف التقرير أنه بغض النظر عن الحزب الذي سيسيطر على الكونغرس القادم فقد ضمن ناخبو مدينة نيويورك تقريبا وصول كتلة قوية من الديمقراطيين الجدد إلى مجلس النواب العام المقبل الذين تم انتخابهم إلى حد كبير بسبب إعلانهم أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة. رئيس وزراء سلوفينيا الجديد يقرر إلغاء الاعتراف بالدولة الفلسطينية بعد أن صعد يانيز يانشا إلى سدة الحكم، وهو سياسي يميني متطرف وصديق مقرب لكل من نتنياهو وترامب. الكاتب والصحفي الإسرائيلي عاموس شوكين نشر مقالا في صحيفة هارتس العبرية أمس أكد فيه أن إسرائيل لن تنعم بالأمن ولم تحصل على مستقبل إلا بإقامة الدولة الفلسطينية، ووجه الكاتب كلامه لزعماء المعارضة في إسرائيل جولان ولبيد وأيزنكوت طالبا منهم طرد المجرمين من بينهم. تقارير دولية تكشف عن أن إسرائيل تحاول استعادة نفوذها في أمريكا اللاتينية مستفيدة من فوز عدد من قادة اليمين القومي والمحافظي في الانتخابات الرئاسية في السنوات الأخيرة، وآخرهم الرئيس الكولومبي الجديد أبيلاردو دي أسبريا الذي يراهن على تطور العلاقات مع إسرائيل بعد فترة من التوتر الدبلوماسي. ويؤكد مراقبون أن هذه العودة قد تساهم في زيادة الاستقطاب السياسي داخل المنطقة بالنظر إلى الانقسام الحاد بين الحكومات اليمينية واليسارية في مواقفها من إسرائيل وفلسطين. تقارير دولية تؤكد أن عودة إسرائيل إلى أمريكا اللاتينية لا تعني استعادة نفوذها كما كان سابقا، بل قد تتحول إلى عامل سيضر بالاستقرار في كل أمريكا الجنوبية اللاتينية. الدفاع المدني يحذر من موجة حارة متوقعة تستمر 48 ساعة، مشددا على أن كل من يتسبب بإشعال النيران سيتحمل المسؤولية القانونية. التنبيهات تشمل ضرورة الاستخدام الآمن للتيار الكهربائي وتجنب الأحمال الزائدة تفاديا لحدوث تماسات كهربائية وحرائق. في خطوة استفزازية لتركيا، حكومة تل أبيب تصادق بالإجماع على مقترح يقضي باعتراف إسرائيل رسميا بالإبادة الجماعية للأرمن أواخر العهد العثماني، في خطوة ينتظر أن تعرض لاحقا على الكنيسة للمصادقة عليها. رغم التوصل إلى اتفاق إطاري ثلاثي، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 4247 شهيدا، بالإضافة ل 12195 مصابا منذ 2 آذار الماضي، مع استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي. بنيامين نتنياهو يطلق حملته الانتخابية مبكرا، مستغلا إعلانه رسميا عن تفاصيل ما وصفه بالاتفاق التاريخي والإنجاز الكبير مع لبنان، كما أعلن إصدار أوامر عسكرية بالانسحاب التدريجي المشروط من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان، إحداهما شمال نهر الليطاني والأخرى في جنوبه. في سياق آخر، نتنياهو يؤكد أن إسرائيل تأخذ دعوات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المتكررة لتدمير إسرائيل على محمل الجد، وقال إن إسرائيل ستلفت نظر الأمريكيين إلى هذه التصريحات. زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي المعارض يائير جولان قال إن الفشل الاستراتيجي الخطير لبنيامين نتنياهو أفقد إسرائيل الثقة والنفوذ والتحالفات اللازمة لحشد أمريكا وأوروبا ودول أخرى لتشكيل آلية دولية لنزع سلاح حزب الله. جاء ذلك في تدوينة نشرها جولان على حسابه في منصة إكس أمس تعليقا على اتفاق الإطار الموقع مع لبنان، واعتبر جولان أن حزب الله لن يتخلى عن سلاحه لمجرد أن القرار دون على الورق. مسؤولون أمريكيون يعلنون اتفاق الولايات المتحدة وإيران على وقف الضربات المتبادلة وعقد اجتماع خلال الأسبوع الجاري، وذلك بعد ساعات قليلة من التقارير التي أفادت بتعليق المحادثات الفنية بينهما والتي كانت مقررة في سويسرا خلال هذا الأسبوع بسبب تجدد الضربات. صحيفة فاينانشال تايمز تنقل عن أن إيران تشعر بالإحباط إزاء فتح سلطنة عمان ممرا للسفن لعبور مضيق هرمز، ما قلل من سيطرة طهران على الممر المائي حسب التعبير. الجيش الأمريكي يدرس إقامة قواعد عسكرية في إسرائيل في مراجعة يجريها لانتشاره في الشرق الأوسط. موجة الحر الشديدة التي تواصل ضرب أجزاء واسعة من أوروبا مستمرة، مخلفة خسائر بشرية وظروفا مناخية قاسية، إذ أعلنت فرنسا تسجيل نحو 1000 وفاة إضافية خلال أيام، فيما تستعد ألمانيا ودول أخرى لتسجيل درجات حرارة قياسية جديدة، معلنة حالة التأهب القصوى. الوكالة الوطنية للصحة العامة بفرنسا أكدت أن هذه الأرقام لا تزال أولية وغير نهائية، رغم أن موجة الحر الشديد بدأت بالانحسار. الصحة العالمية بدورها أعلنت عن أن وفاة أكثر من 1300 شخص جراء الموجة الحارة في أوروبا التي ضربتها منذ 21 من حزيران الجاري. مقتل 11 شخصا في تحطم طائرة مدنية شمال شرق فرنسا، و14 شخصا إثر تحطم مروحية تابعة لشركة أرامكو السعودية. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تؤكد أن أولويات الرئيس دونالد ترامب بعيدة بشكل متزايد عن اهتمامات الناخبين وحزبه الجمهوري، ففي الوقت الذي يواجه فيه الجمهوريون تحديات لانتخابات تجديد نصفي، يركز ترامب على ملفات يعتبرها شخصية أو ذات أولوية خاصة بالنسبة له، بدلا من استثمار تشريعات حظيت بالإجماع من الحزبين ويمكن أن تمنح الجمهوريين مكاسب سياسية ملموسة. ما يثير هذا الأسلوب قلق الحزب الجمهوري الذي يخوض معارك إعادة انتخابه، لأن أجندات ترامب لا تتوافق دائما مع أولوياته الانتخابية، لا سيما في ظل تركيز الناخبين على قضايا الاقتصاد وغلاء المعيشة والإسكان. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية ترجع تجدد تبادل الضربات بين أمريكا وإيران إلى ما وصفته بالغموض الذي اكتنف ترتيبات وقف إطلاق النار بين الطرفين. ونقلت الصحيفة عن محللين أن صياغة الفضفاضة للاتفاق والتي تعمد الطرفان اعتمادها لتسهيل إبرامه أتاحت لكل منهما تفسير بنوده بما يخدم مصالحه الخاصة ومحاولة فرض وقائع ميدانية قبل التوصل إلى اتفاق نهائي. ارتفاع أسعار النفط اليوم بعد تبادل الضربات ليومين متتاليين بين الولايات المتحدة وإيران، ما أبرز هشاشة الاتفاق المؤقت بينهما وأدى مجددا لتباطؤ حركة شحن النفط في مضيق هرمز. العقود الآجلة لخام برنت صعدت إلى 72 دولارا فاصل 49 سنتا للبرميل، فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69 دولارا فاصل 69 سنتا للبرميل الواحد. عند هذا الحد أصل إلى ختام أوراق الصحافة، وأشكركم جزيل الشكر على المتابعة. تواصلنا معكم على مدار الدقائق الفائتة لتعويض أي نقص في الأخبار التي استمعتم إليها في شتى المناطق القريبة وشتى المواضيع الهامة. كل التحيات لكم وللبنك الإسلامي الفلسطيني الذي تواصل معنا. البنك الإسلامي موجود طبعا في كافة المحافظات، ويمكنكم أيضا زيارة الموقع الإلكتروني وصفحاته على مواقع التواصل للتعرف أكثر على المعلومات والبرامج التي يقدمها. هذه محبتي نجوى الحمدان في الإعداد والتقديم. كونوا دوما معنا في رايا أف أم ورايا دوت بي أس والمنصات الرقمية، فهناك دوما المزيد.
4: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
8: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
2: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
3: تراجع صافي ثروة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إلى أقل من $1 تريليون بعد الهبوط الكبير لسهم شركة سبيس إكس في جلسات التداول الأخيرة الأسبوع الماضي، وفرض قيود جديدة على جزء من حصة إيلون ماسك في شركة تسلا للسيارات الكهربائية لينهي فترة قصيرة حمل خلالها لقب أول تريليونير في التاريخ. كان ماسك قد تجاوز حاجز $1 تريليون بعد إدراج شركة سبيس إكس في البورصة الأمريكية في 12 من هذا الشهر، لترتفع ثروته لنحو $1.1 تريليون قبل أن تبلغ ذروتها عند نحو $1.5 تريليون تقريبا مع صعود سهم الشركة إلى مستويات قياسية في الجلسات الأولى لتداول سهم الشركة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي وصواريخ الفضاء. أقر مجلس الوزراء في السعودية لائحة تنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقارات في البلاد والنطاقات الجغرافية التي تنظم تملك الأجانب للعقارات أو اكتساب الحقوق العينية عليها داخل السعودية، في خطوة تكمل الإطار التطبيقي للنظام المحدث. وتشمل الخريطة مكة المكرمة والمدينة من المناطق التي يحق لبعض غير السعوديين التملك فيها.
2: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: الساعة الآن 8:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
3: أهلا بكم إلى موجز لأبرز وأهم الأخبار. صحة غزة تحذر من خطر وفاة مئات المرضى بعد توقف 25 من أجهزة غسيل الكلى في مجمع الشفاء الطبي بسبب نقص مادة أساسية لتشغيلها بسبب الحصار الإسرائيلي. القناة 13 العبرية تفيد بأن إسرائيل تعمل على تنفيذ ما تسميه بخطة العبور من غزة التي وضعتها لاستبدال الهجرة الطوعية للغزيين من القطاع. مؤسسة هند رجب الحقوقية تطالب وزارة العدل الأمريكية بفتح تحقيق جنائي عاجل ضد الوزير الإسرائيلي المتطرف تامر بن كفير واعتقاله فور وصوله إلى نيويورك الشهر المقبل. عدة فصائل تدعو الرئيس محمود عباس إلى عقد اجتماع عاجل للأمناء العامين للفصائل من أجل إطلاق حوار وطني وإجراء انتخابات شاملة ووضع استراتيجية موحدة لمواجهة التحديات الراهنة. صحيفة غارديان البريطانية تكشف عن توجه مثير للجدل داخل ما يسمى بمجلس السلام الذي يمنح نفسه وأعضاءه وقواته والمتعاقدين العاملين معه حصانة قانونية واسعة تحميهم في حال القيام بأي انتهاك بحق الغزيين. الغارديان تفيد أن الإبادة التي نفذتها إسرائيل في غزة تحولت إلى اختبار حاسم للمرشحين الديمقراطيين، وقد تكون محور الانتخابات الأمريكية في العام 2028. في خطوة تعتبر استفزازية لتركيا، حكومة تل أبيب تصادق على مقترح يقضي باعتراف إسرائيل رسميا بالإبادة الجماعية للأرمن أواخر العهد العثماني. الولايات المتحدة وإيران تتفقان على وقف الضربات المتبادلة وعقد المحادثات الفنية خلال الأسبوع الجاري في سويسرا. الجيش الأمريكي يدرس إقامة قواعد عسكرية له في إسرائيل ضمن مراجعة يجريها لانتشاره في الشرق الأوسط. أخيرا، منظمة الصحة العالمية تعلن عن وفاة أكثر من 1300 شخص جراء موجة الحر التي ضربت أوروبا منذ 21 من الشهر الجاري. هذا الموجز انتهى. قرأت نجوى الحمدان. يمكنكم متابعة المزيد عبر أثيرنا ورايا دوت بي اس ومنصاتنا الرقمية على مدار الساعة.
2: رايا اف ام، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول. صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا بجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
5: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
6: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

صباح الخير. اليوم الاثنين 29 حزيران وحلقة جديدة مع الناس. ومعكم ومع الناس دائما برعاية جوال. ودائما يسعد صباحكم عبر إذاعة وشبكة رايا الإعلامية. ومن رايا صباح الخير.

0: وبمعاييركم نصب على الزملاء سلام الأطرش من الهندسة الإذاعية. صباح الخير يا سلام.
1: صبحكم بالخير.
0: الله يسعد صباحك ويسعد صباحك الزميل فادي ماضي من الإخراج التلفزيوني. ويسعد صباحك الزميل أنوار مطرية من المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية لأسر الحرية.

صباح الخير مستمعينا ومتابعينا على رايا اف ام وعلى رايا تي في وعلى البث المباشر على فيسبوك على صفحة برنامج مع الناس. صباح الخير يا بلد، صباح جبر الخواطر. نيال من جبر خاطر حدا، ما رأيت عبادة أجمل وأعظم من جبر الخواطر. إماطة الأذى عن مشاعر وقلوب الناس لا تقل درجة عن إماطة الأذى عن الطريق. اجبروا الخواطر وراعوا المشاعر، اختاروا كلماتكم وإحساسكم تجاه الناس، تلطفوا بأفعالكم وتأكدوا ما تأذوا حدا. شو بعرفكم، يمكن الخاطر اللي بتجبروه اليوم ربنا بحبه وبحبك وبجبر خاطرك. وشكرا لكل من ساهم في جبر خاطر طالبة الجامعة لإنهاء فصلها الدراسي الأخير، وبارك الله فيكم وفي كل حدا ساهم. وإن شاء الله اليوم بنسكر ملفها المالي في الجامعة والفصل الأخير نحو تحقيق الحلم. وطبعا بدون ذكر أسماء، ويعني وهذا بناء على كمان طلبكم، ولكن أكيد أنتوا على السمع معنا وربنا يجبر خاطركم. ربنا يجبر خاطر كل حدا فيكم كان حابب يساعد وما قدر بكف النوايا. صدقوني ما أجمل جبر الخواطر. دائما بنقول هاي البلد يعني واقفة على جريها بس بهمة أولادها. صح كل يوم الحياة بتضيق علينا، بس في الآخر احنا أولاد البلد، لا بنفع نوقف ولا بنفع نستسلم، ولا يبقى في الوادي إلا حجارته. الله يصبحكم بالخير.

معكم حتى التاسعة. ونذكر بأرقام البرنامج على 0-2-2-4-2-1-2-2-2 أو 3، وأيضا على تطبيق واتساب رسائلكم على 0-0-9-7-0-5-9-2-4-2-1-2-2-2.

طارق عزموت يسعد صباحك. وايضا متابعين على فيسبوك يسعد صباحكم جميعا. حبيب وحبيب بكل يسعد صباحك. اول شيء حبيب الرجاء الكل يحافظ على الاطفال من اشعه الشمس والزواحف. والدفاع المدني يوم امس كمان حذر من موجه الحر وضروره الانتباه وخصوصا على الاطفال وتحديدا في السيارات. احنا كل سنه يعني ان شاء الله ما بيكون في اي حوادث, ولكن تنسوش اولادكم في السيارات المغلقه. عزام عبدو يسعد صباحك عزام. وجورج أبو عيطة يسعد صباحك. تحياتنا لأهلنا في بيت لحم. ومحمود البيك يسعد صباحك يا محمود. وأيضا وصلتنا رسالة مناشدة أيضا على برنامج مع الناس لطفل بعمر 14 عام بحاجة إلى إجراء عملية جراحية في لحمية وانحراف, وتكلفة العملية 3800 شيكل, والعائلة من العائلات المستورة والمعوزة وعندها ظرف خاص هذه العائلة, وإن شاء الله إحنا راح نحاول قدر الإمكان نساعد في هذا الموضوع.

0: وصباح الخير لمن انضموا معنا من جديد. ومحمد توبي يسعد صباحك يا محمد، وايضا علان حمادنا يسعد صباحك يا علان، وصباح كل مستمعينا وين ما كنتوا. وبدي اشكر يعني السائقين العمومي، يسعد صباحكم اللي بعثوا لي رسائلكم. والله يا جماعه الخير انتوا دائما يعني عصب البلد، فيسعد صباحكم جميعا وين ما كنتوا، وديروا بالكم على الطرق.
1: الله خليلنيكم.
0: هاي من سلام خصنص.
2: وحشتوني وحشتوني وحشتوني.

وايضا رساله من عبد. عبد يسعد صباحك, شكرا انك بعت كل الاوراق المطلوبه, واحنا راح نتابع الموضوع ان شاء الله ولا يهمك. ويعني يوم أمس كان في خبر وبيان من مصلحة المياه بوقف الضخ من الخط الرئيسي إلى محافظة رام الله والبيرة من القادم من شركة مكروت, وإحنا رح يكون معنا كمان شوي مصلحة المياه فارس المالكي مدير علاقات العامة والإعلام للحديث عن هذا الموضوع, نشوف شو صار في الخط إن شاء الله الأمور بتكون رجعت.

ويسعد صباحك يا سائد. سائد بيقول والله أجمل ما في الدنيا جبر الخواطر, وإن شاء الله نكون منهم يا رب. يا رب نكون إحنا من أصحاب جبر الخواطر.

0: وعادل يسعد صباحك وشكرا على ارسال الصور. وهي صور وصلتنا من شوارع عطارة في تراكم للنفايات. رح نشوف شو الموضوع مع البلدية وان شاء الله يكون الموضوع عابر. وأيضا عن توقف المؤقت لضخ مياه من شركة ميكروت الإسرائيلية لمحطة رام الله الرئيسية. معنا على الخط الهاتفي فارس المالكي مدير العلاقات العامة والإعلام في مصلحة مياه محافظة القدس. صباح الخير فارس.
1: صباح الخير أحمد. صباح الخير لك ولكل الزملاء في راية والمستمعين.
0: يسعد صباحك ويعطيكم ألف عافية وشكرا للمتابعة المستمرة والدائمة على مدار 24 ساعة في هذا الموضوع. وامبارح كان هناك بيان من مصلحة المياه بيقول الناس أنه تم قطع المياه عن محافظة رام الله والبيرة بشكل مؤقت. السؤال الأهم، هل عادت الأمور إلى مجاريها؟
1: شكرا أحمد كمان مرة. نعم بالتأكيد الأهم هو أنها تمت إعادة عملية استئناف ضخ المياه عند منتصف الليلة بعد أن أبلغنا رسميا بأن الكسر الذي حدث على الخط الرئيسي المزود لمحطة رام الله تم إصلاحه من قبل العاملين في الشركة الإسرائيلية. وبعد منتصف الليل فعليا بدأت طواقم مصلحة مياه محافظة القدس عملية استئناف ضخ المياه مرة أخرى لكل منطقة امتياز وفقا لبرنامج التوزيع. نحاول بقدر الإمكان بأن يكون هناك يعني استئنافا سريعا لضخ المياه وأن لا نبتعد كثيرا عن المواطنين الذين كانوا ينتظرون وصول المياه بالأمس وتأخر وصول المياه نتيجة هذا الكسر الذي كان خارج عن إرادة يعني العاملين في المصلحة.
0: نعم يعني وهذا السؤال المهم فارس، إنه إحنا نحكي عن استئناف الضخ من جديد. الناس اللي كان حسب البرنامج إنه عندهم ضخ المياه من امبارح وإذا عادت الضخ اليوم، هل سينعمل يعني بطريقة ما إعادة توزيع خلال الفترة القادمة بما يتناسب مع احتياجات المناطق؟
1: أحمد يعني بالتأكيد من المهم جدا أنه أولا كانت مدة الانقطاع ليست بالطويلة وهذا راح يساعدنا أكثر في أنه إحنا يعني نتدارك المناطق اللي كانت من المفترض أن تصلها المياه. من كان من المفترض أن تصله المياه بالأمس تصله اليوم، بمعنى آخر لن تطول مدة يعني الغياب عنه ولن يتم تأجيله. سنبدأ في المناطق التي كانت من المفترض أن تصل إليها المياه بالأمس، وفعليا بدأت في ساعات الليلة الماضية عملية ضخ المياه لهذه المناطق التي كانت موجودة على برنامج التوزيع قبل وقف عملية الضخ. لكن أحمد أريد أن أشير إلى نقطة مهمة.
0: نعم تفضل.
1: أمس كان هناك كثير نقاش وحديث على السوشيال ميديا بأنه بمعنى الاحتلال قطع المياه عن رام الله وأنه هذا موضوع ليس موضوعا فنيا بل موضوع سياسي، لكن هو ما حدث فعليا بأن كان هناك كسر على خط المياه الرئيسي والوحيد الذي يصل إلى المحطة الرئيسية في منطقة رام الله. وعلى أثر هذا الكسر كان هذا الانقطاع، لكن الحمد لله تم عملية استئناف ضخ المياه مرة أخرى لكل منطقة الامتياز. محطة رام الله أحمد تعطي معظم المناطق، تعطي منطقة رام الله، تعطي مدينة البيرة، منطقة كفر عقب، منطقة بتونيا، وحتى أجزاء من القرى الشمالية والغربية من مدينة رام الله والبيرة باستثناء المنطقة الشرقية اللي بتعتمد على أبار المياه من منطقة عين سامية.
0: يعني وللإيضاح أكثر أنه الكسر كان في مكان هو خاضع ل منطقة عمل الميكروت يعني داخل الجدار تحديدا.
1: صحيح، ما حدث هو الكسر أثناء عمليات حفر للشوارع في المنطقة اللي داخل الجدار في منطقة القدس. نتيجة هذه الأعمال صار الكسر اللي في داخل الجدار. الشركة الإسرائيلية والعاملين في هذه الشركة الإسرائيلية هم المسؤولين عن عملية الصيانة و إعادة الأمور إلى ما كانت عليها في السابق. لكن كما تحدثت هذا الخط الرئيسي المزود لمحطة رام الله الحمد لله كانت مدة زمنية قصيرة جدا، استطعنا بعد إبلاغنا رسميا بإصلاح الكسر من استئناف ضخ المياه مرة أخرى. لكن طبعا الأثر بيكون أسرع بالنسبة للمشتركين فيما يتعلق بانقطاع المياه لأننا نحن في فصل الصيف، بالعادة بتصير كسرات في فصل الشتاء لكن لا أحد يشعر بها لأن كمية المياه والاستهلاك تكون متراجعة مقارنة مع فصل الصيف، وما بيكون في كمان برنامج توزيع في الشتاء مثل برنامج الصيف. عشان هيك شفنا مبارح كثير تفاعل حول هذا الموضوع، لكن الحمد لله نطمئن أهلنا مرة أخرى بأنه عمليات الضخ مستمرة ومستمرة بوضعها الطبيعي، وسيتم العمل على يعني إيصال المياه لكل المناطق ضمن برنامج التوزيع
0: إن شاء الله. يعني بدي

0: استقبل وجودك معنا استاذ فارس اليوم. وقبل يومين شفنا خبر اعتداءات المستوطنين على طواقم العمل في مصلحه المياه, وتم حتى يعني الاعتداء على السياره وتكسير السياره. كيف بتقدر اليوم في ظل يعني صراحه هجمات المستوطنين, وخصوصا يعني في منطقه شرق رام الله وتحديدا منطقه عين ساميه اللي هي كمان يعني لا يعني الكل بيعرف شو اللي عماله بصير بهذيك المنطقه.
1: أحمد, تتخيلش مدى الصعوبات التي تواجهها طواقم المصلحة في التنقل من منطقة لمنطقة. على سبيل المثال في منطقة عين ساميا, وهي الأبار التي تعطي تقريبا 19 قرية فلسطينية بالمياه, وهي مصدر مياه وحيد لهذه القرى. عندما تصل الطواقم يوميا, يعني الطواقم موجودة أولا في هذه المنطقة, عندما يكون هناك أعمال صيانة, أعمال إعادة يعني مثلا وضع المياه وتعقيمها وما إلى ذلك, هناك دائما مستوطنين يتعرضون للطواقم. حتى عملية التنسيق أيضا مع الجهات ذات العلاقة تأخذ وقتا من قبل الاحتلال الذي يماطل في بعض الأحيان. لكن أيضا في هذه النقطة أريد أن أشكر يعني ووجه التحية أيضا للإخوة في الارتباط المدني الفلسطيني, لسلطة المياه الفلسطينية أيضا الذين يعملون معنا بكل طاقة يعني حماية أولا هذه المصادر ولحماية أيضا طواقم مصلحة المياه. ما حدث مع زميلنا أحمد عمر قبل يومين عند منطقة المسعية والسنجل كان هو يعني يقوم بتوزيع فواتير المياه في هذه المنطقة. مجموعة من المستوطنين هاجموه ولاحقوه بالضرب, تمكن من الدخول إلى بلدة ترمسعية. لكن هذا الأمر يتكرر دائما أحمد, هو حال أهلنا وشعبنا في كل المناطق. نحن نرى الاعتداءات في كل المناطق, لكن واجبنا أيضا أن نستمر وأن نواصل العمل في إيصال المياه في كل المناطق. ولمن لا يعلم أحمد, أيضا منطقة امتياز مصلحة مياه محافظة القدس تمتد لمسافة 100 كيلو متر مربع, وهي منطقة واسعة جدا, وهي من أكبر مزودي المياه في الضفة الغربية. ومعظم المناطق التي يتم توزيع المياه فيها هي في المناطق التي يعني تصنف مناطق جيم, وفيها دائما هذه التحديات.
0: نعم, نتمنى السلامة لكل طواقمكم والعاملين معكم, ويعني ربنا بس يعني يفك هالأزمة على خير يا رب إن شاء الله. رسالتكم أخي فارس لأهلنا في موضوع استهلاك المياه, ويعني إحنا اليوم بدأ اشتداد الصيف وبدأت الأزمة, يعني الأزمات راح نحس فيها يمكن أكثر كمان شوي, فموضوع استهلاك المي وترشيده.
1: نعم, يعني احنا دائما مثل ما حكيت احمد في الصيف بنشعر دائما في موضوع ازمه المياه, لانه في جزئيتين في هذا الموضوع. الجزئيه الاولى انه نحن لا نمتلك مصادر المياه, يعني المياه التي تصلنا هي تصلنا من الشركات الاسرائيليه, وبالعاده يكون هناك تذبذب في ايصال المياه, لكن نحاول قدر الامكان اداره هذا الملف. على الصعيد المواطني من المهم جدا اولا الترشيد في استهلاك المياه. بمعنى اخر, في كثير طرق ممكن احنا نوفر فيها المياه فيما يتعلق مثلا في ري المزروعات إن كانت هناك حدائق, ري التنقيط, فيما يتعلق بغسل مركباتنا يكون في تقنين في استخدام المياه. يمكن أيضا أن يكون هناك كمان رسالة مهمة جدا أحمد, بدي أستغل هذا اللقاء لأنه كمان أجتنا شكاوى في الأيام الماضية. عندما يتم فتح المياه من قبل طواقم مصلحة المياه لبعض القرى, بعض الأهالي للأسف يفتحون خطوط المياه على الأبار.
0: نعم.
1: أباريهم. هذا يعني حرمان المواطنين الذين لا يملكون هذه الأبار. وأنت بتعرف أحمد قديش حجم الأبار وقديش بده كمية مياه
0: للأسف. نعم, وبالتالي بأثر على ضخ المي.
1: بأثر على ضخ المي وبأثر على الناس. يعني أنت ممكن تخلص مدة إيصال المياه لهذه القرية, وبعض البيوت لا تصل المياه لأنه بعض الأهالي يفتحون المياه على هذه الأبار. نحن نطلبهم على الأقل إن أردت أن تعبئ البئر لا تعبئه بشكل كامل, افتحه مدة زمنية قصيرة لإعطاء الفرصة للأهل في المناطق المرتفعة تحديدا في هذه القرى. الجزئية الثانية أيضا بإمكان اليوم مواطنين الاطلاع على برنامج التوزيع بطريقة سلسة جدا من خلال
0: تطبيق. وين ممكن يشوفوا برنامج التوزيع أخي فارس؟
1: نعم, اليوم احنا في تطبيق مصلحة مياه محافظة المتوفر اليوم على متجر أبل وأندرويد, بالإمكان الدخول على برنامج التوزيع, والبرنامج المحدث الآن بيعطيك بالضبط متى ستصل إليك المياه. بمعنى آخر, اليوم انت ساكن في منطقة المصايف على سبيل المثال, راح يبين عندك في خرائط الجي اي اس وين المي واصله في الحي اللي انت موجود فيه, وهيك انت بتعرف بالضبط متى ستصل اليك المياه.
0: وهذا موجود متوفر على تطبيق مصلحه المياه.
1: موجود على بتدخل على تطبيق مصلحة المياه، بتنزل التطبيق، بتدخل على برنامج التوزيع، بتحط رقم الاشتراك الخاص بك، بعطيك المنطقة اللي انت موجود فيها، وبعطيك بالألوان المي متوفرة اي ساعات راح تكون موجودة ومتى سيتم اغلاق ايضا المياه على هذه.
0: والله هذا مهم جدا يعني فارس، الناس مرات في البرنامج يعني بتبرمج حياتها اليوميه، غسيل ويعني تنظيف البيوت وكل هاي الامور ببرمجوها على يوم ما تيجي المي.
1: كل الاتصالات اللي بتجينا احمد على هاي النقطه، متى بدي اجيب المي عشان انا بدي اغسل، بدي اعمل كثير شغلات، فبالتالي احنا كنا دائما نعطيهم الموعد، لكن هو متحرك بخاصة في المناطق المرتفعة والمناطق المنخفضة. الآن البرنامج سلس، بالإمكان بسهولة جدا الاطلاع على برنامج التوزيع، يبقى برنامج التوزيع ثابتا إن لم يحدث أي شيء مفاجئ أو طارئ كما حدث بالآن.
0: وهذا كمان بنعمل له تحديث على التطبيق.
1: بالتأكيد طبعا سيتم تغييره. بالأمس امبارح كان هناك مثلا بعض المناطق في في في البرنامج موجود إنه المياه متوفرة، لكن بعد ما حدث من وقت الضغط تم تغيير البرنامج وإعطاء إشعار حتى للمشتركين من خلال التطبيق أنه تم عملية وقت ضغط المياه.
0: كل الاحترام، وأنا بدي أشكرك جزيل الشكر أستاذ فارس المالكي، مدير العلاقات العامة والإعلام في مصلحة مياه محافظة القدس. ويعني النقطة الأساسية أنه المياه عادت إلى الضغط إلى محافظة رام الله. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا جزيلا.

ويسعد صباحكم اللي انضموا لنا من جديد. محمود النشيد يسعد صباحك وكل طاقم رايب بسلم عليك. وابو احمد بطريه يسعد صباحك يا ابو احمد، وتحياتنا لكل متابعينا. انس حميدات يسعد صباحك يا انس، وطمنا عنك وعن الطريق معك. ابو طارق الطريف يسعد صباحك، بدها طولة بال ابو طارق، بدها طولة بال.

0: وفي اليوم العالمي لمكافحة المخدرات بين المكافحة وإعادة التأهيل تبقى الأسرة الدرع الأول في فخ التعاطي. ابقوا معنا بعد الفاصل. رح يكون معنا دكتور سعد البلبيسي مدير المركز الوطني الفلسطيني للتأهيل في بيت لحم.
1: برعاية جوال

0: الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال. وأول أوردر

0: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: حين ينهض الشباب والشابات بالمبادرة والفعل يصبح المجتمع أقوى وأكثر تماسكا. من هنا تبدأ القوة. مشروع تمكين الشباب للمشاركة المدنية يفتح الطريق أمام أفكاركم ويحول مبادراتكم إلى أثر حقيقي. لا تنتظروا الفرصة، اصنعوها بأنفسكم. شاركوا، فأنتم الأمل، وأنتم القوة، وأنتم المستقبل. مع تحيات طاقم شؤون المرأة.
2: في كتير أشياء ممكن نشتريها وننساها، بس في أشياء بتضل معنا لأنها بتحكي عنا. المنتج الوطني واحد منها، لأنه مش بس منتج، هو جزء من هويتنا ومن قصة صمودنا.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: برعاية جوال.

0: وعودة معكم أعزائي المستمعين والمشاهدين ودائما مع الناس وبرعاية جوال. وفي اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، بين المكافحة وإعادة التأهيل تبقى الأسرة الدرع الأول في فخ التعاطي. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم معنا عبر الخط الهاتفي الدكتور سعد البلبيسي مدير المركز الوطني الفلسطيني للتأهيل في بيت لحم. دكتور سعد صباح الخير.
1: الله يسعد صباحك، صباح الخير للمستمعين.
0: تحياتنا لك دكتور سائد، وأولا يعني يعطيكم ألف عافية في هذا القطاع تحديدا، وحمد لله على سلامتك على كل حال وعودتك من السفر. دكتور سائد، يعني في هذه الأيام ونحن نحكي عن اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، أكيد الحديث يطول عن المركز الوطني الفلسطيني للتأهيل، لو تحكي لنا شوي عن هذا المركز دكتور.
1: أول شيء يسعد صباحك والله يسلمك، شكرا لك. طبعا المركز الوطني الفلسطيني للتأهيل هو أحد مراكز وحدة الوفاء على وزارة الصحة.
0: نعم.
1: هو المركز الأول والوحيد في فلسطين اللي بيقدم خدمات للأشخاص اللي بيعانوا من اضطرابات تعاطي المواد المخدرة. هذا المركز موجود في بيت لحم بجانب مديرية صحة بيت لحم أو مقابل السوق المركزي. بنقدم خدمات إحنا لعلاج اضطرابات تعاطي المواد المخدرة، العديد من المواد المخدرة. المركز طبعا في عدة أقسام، في عندنا قسم العيادات الخارجية اللي من خلالها بتم استقبال جميع المرضى وبتم تقييمهم من خلال الطبيب النفسي، الأخصائي الاجتماعي والأخصائي النفسي، ومن ثم عمل فحوصات المخبرية اللازمة لهذه الحالات.
0: نعم.
1: من ثم بتم تقرير الخطة العلاجية للمريض. عادة الخطة العلاجية بتكون من شقين، إما المريض يتم وضعه ضمن برنامج العيادات الخارجية، وهون المريض بصير ياخذ علاجات بالأدوية ويختار او يحضر لحضور جلسات تخصصية، جلسات فردية او جلسات جماعية بأيام محددة، او ممكن تكون الخطة اللي هي ادخال المريض الى المركز، وهون يدخل المريض لاول قسم عندنا اللي هو قسم إزالة قسم إزالة السمية، بتم إيقاف جميع المواد المخدرة اللي بيستخدمها المريض، علاج أعراض الانسحابية اللي ممكن تظهر على هذا المريض من خلال أدوية ونشاطات للسيطرة على أعراض الانسحاب. هاي الفترة بتستمر من أسبوعين إلى 3 أسابيع، ثم ننتقل للمرحلة الثالثة من العلاج وهي انتقال المريض إلى قسم التأهيل. برضو قسم التأهيل موجود بالمركز الوطني الفلسطيني للتأهيل. في هذا القسم بتم تعمل تدخلات مع المريض، تكون تدخلات فردية وتدخلات جماعية، وهناك بعض النشاطات اللي بيخضعوا لها مثل الرياضة والنشاط البدني، مختبر الحاسوب، تعلم بعض المهارات المتوفرة في المركز. هاي الفترة بتستمر من 45 إلى 60 يوم. بعدها بنروح للمرحلة الرابعة والأخيرة وهي مرحلة الرعاية اللاحقة وإخراج المريض من المركز. هون بتم وضع خطة لعلاج المريض أو إخراجه من المركز. بتم وضع الخطة مع الأهل لمتابعة المريض. المريض بيروح بيرجع لشغله، بيرجع لعائلته، بيندمج بالمجتمع وبصير يراجع عنا بشكل دوري، ممكن يكون بشكل أسبوعي أو ممكن يكون بشكل شهري حسب تطور حالة المريض.
0: يعني دكتور قديش قدرة المركز على الاستيعابية لاستيعاب عدد من يعني المقبلين على إعادة التأهيل؟
1: يعني احنا ممكن نستوعب 29 و9، تقريبا بتحكي انت عن 38 سرير زائد تختين عزل، 40 سرير احنا عندنا مستوعب. 40 مريض في نفس اللحظة.
0: نعم. يعني هذا قدرة لا بأس فيها صراحة، 40 سرير
1: يعني نعم هي قدرة لا بأس فيها وقدرة ممتازة يعني، والحمد لله احنا في عنا عدد من المرضى هناك اقبال افضل من اول على العلاج. في عنا تقريبا بالمركز اليوم 22 مريض، والحمد لله يعني احنا بنشتغل معهم بشكل ممتاز وبشكل مباشر، وهناك تقدم ونجاحات الحمد لله.
0: الحمد لله. طب دكتور يعني في سؤال يتبادر إلى الأذهان في موضوع المريض، سواء يعني في دائما سؤال إنه المريض يجب أن يكون مقتنع تماما أو المتعاطي إنه يبدأ رحلة العلاج. هل في حالات إنه يعني بعض المرضى اللي بيجوا من خلال العائلة أو يعني إجبارا على المركز، وشو الفرق بين حدا بيجي إجبارا وحدا بيجي طوعا؟
1: يعني بالتأكيد هو أهم شرط أو أهم عنصر لعلاج المريض هو قبوله أو تقبله لموضوع العلاج، لأنه المريض زي ما حكيت حضرتك بيجونا من خلفيات متعددة، يعني منها أهله بيجيبوه للمريض، بيكون هناك خلاف مع القانون، ممكن يتحول من خلال المحكمة، ممكن يكون مجبور لأسباب معينة. هلأ المريض لما ظهر انه بده يتعالج بيدخل على برنامج العلاج، بنشوف انه بعد فترة بينتكس المريض. اذا ما كان المريض مقتنع هناك يحدث انتكاس بشكل سريع لحالة المريض.
0: نعم. وبالتالي هون يعني بيجي دور العائلة وبيجي كمان دور الدعم النفسي ممكن في هذا الموضوع دكتور.
1: نعم اكيد هناك المقابلات التحفيزية لاقناع المريض بالعلاج. يعني شوف خلينا اوضح اشي، انه الناس بيفكروا اذا المريض ما بده يتعالج واجعلنا بنقول له روح، لا هي مش هيك. المريض لازم يكون مقتنع، اذا ما كان مقتنع مجرد انه وافق يجي للمركز هي بحد ذاتها يعني نجاح، ان المريض مقتنع انه هناك مشكلة لديه.
0: نعم.
1: وبالتالي هم يخضع لمقابلات مع الاخصائي النفسي بنسميها المقابلات التحفيزية. هون بيتم توضيح للمريض خطة العلاج، الاستفادة من العلاج، ليش لازم نتعالج. هلا اغلب المرضى بيقتنعوا بالعلاج وبدخلوا في برنامج العلاج.
0: نعم. يعني بالعادة دكتور في التنوع في الحالات اللي بتوصلكم، في جزء من الحالات يمكن يكون بسيطة واللي هي بتكون يعني مش فترة طويلة، بس شو اصعب الحالات اللي ممكن انه اجتكم للمركز؟
1: يعني احنا اصعب الحالات اللي عم بنواجهها هي الاضطرابات النفسيه المنوطه بتعاطي المواد المخدره، واللي اغلبها بتكون حالات الذهان وحالات الفصام. يعني هناك نعم اضطرابات نفسيه متعدده، منها التوتر، منها الاحباط، منها الاكتئاب، ولكن هناك ايضا موضوع الذهان وموضوع الفصام الشخصيه، هاي بتكون مع الحالات اللي بتتاخر في طلب العلاج. عشان هيك انا من خلال إذاعتكم الموقرة بحب أوجه نصيحة للناس اللي عندهم حدا بيعاني من اضطرابات تعاطي المواد المخدرة، ضرورة اللجوء للعلاج بشكل مبكر لحتى تكون نتيجة العلاج سريعة وأفضل من التأخر، لأنه إذا تأخر المريض بتلقي العلاج ممكن يكون في هناك مضاعفات صعب السيطرة عليها أو العودة منها.
0: نعم. وبدك يعني أبني على اللي تفضلت فيه دكتور وأحكي إنه شو دور الأهل في الموضوع والأسرة، وإحنا بنحكي دائما الأسرة يعني دائما هي الرضع الأول والدرع الحامي خاصة للشباب الصغار. يعني كيف ممكن الأهل كمان يحسوا على أولادهم إنه في مشكلة في موضوع التعاطي؟
1: يعني نعم صحيح، يعني هناك دور كبير للأهل، الأهل بقى عليهم الدور الأول بمتابعة الأبناء. يعني أنت لما ابنك بيروح متأخر بالليل بتعرف مع مين كان، شو كان يعمل، ليش تأخر، لما بيصرف كم كثير من المال، يعني كل يوم بده مصروف عالي، وين بيروح بهاي المصاري، إيش بيشتري فيها. لما بيروح على البيت كيف بتكون حالته، هل المريض بيكون عنده حالة من التوتر، هل عنده حالة من النشاط الزائد، هل عنده حالة من الخمول. ايضا المظهر الشخصي للمريض، الاشخاص بتعاطوا مواد مخدره بطلوا يهتموا بالمنظر الشخصي، فبتشوف انه هذا الشخص لا يهتم بالملابس، بالمنظر الخارجي، بتشوف لحيته طويله مثلا، ما شعره ما لا يقص شعره كما يجب، يفضل العزله، يبقى بالبيت موجود لوحده وما بيختلطش باهل البيت. هاي جميعها مؤشرات بتدل انه هناك في مشكله بتحدث مع هذا الشخص.
0: نعم. يعني لا شك انه الاسره هي يعني الدرع الحامي، وانا بحكي دائما هو اول من مشاهداتي يجب ان تكون عند الاسره. في بعض الحالات يعني عشان نوضح الامور دكتور، بعتبروها هي هروب من واقع او هروب من مشاكل، وضروري نوضح موضوع الهروب من مشكله اكبر.
1: لا شوف، هو الاغلب المرضى يقول لك هو هروب من الواقع أو بسبب الضغط اللي أنا موجود فيه، ولكن هناك يعني مهارات عديدة للتغلب على الضغوطات النفسية اللي ممكن يتأثر فيها المريض. يعني ليش أروح أخذ مخدرات؟ أنا في عندي ممكن أكتب مثلا إشي معين، كتابة، يعني قراءة، ممارسة النشاط البدني، أشوف مثلا مجموعة من الأصدقاء اللي أستغل وقتي معها. يعني هناك العديد من النشاطات، مش ألجأ لتعاطي المواد المخدرة. يعني هي عمرها ما كانت مبرر بسبب الضغوط النفسية بدي ألجأ لتعاطي المواد المخدرة أبداً.
0: نعم يعني. نعم طبعا. ويعني قل لي من رفيقك أقول لك من أنت، رفاق السوء.
1: صحيح صاحب صاحب نعم
0: نعم. وفي هذا الموضوع يعني في دقيقة دكتور لو تحكي لنا رسالتك للناس وللعائلات وأنت يعني تشاهد كل هذه الحالات وأكيد يعني طبعا في كثير من الحالات اللي يعني لا نستطيع أن نتحدث عنها بشكل علني بس أكيد في رسالة بتحب توصلها للناس دكتور.
1: نعم رسالتي للناس هي أنه الإدمان هو مرض مزمن مثله مثل مرض السكر ومرض الضغط. ما في داعي نكون مترددين بطلب العلاج أو خجلانين لأنه إذا ما تعالجنا أو ما تقدم العلاج بشكل مبكر بتكون
0: يبدو أنه هناك تقطع في الصوت. نعم
1: بالمركز الوطني عندنا خصوصية عالية للمرضى بتم إعطائهم أرقام وليس التعامل معهم من خلال الأسماء وأيضا هناك مجانية للعلاج، العلاج يقدم مجانا لجميع المرضى. فبالتالي إذا في حدا عنده شخص بيعاني من اضطراب تعاطي المواد المخدرة سواء كان أب ابن أخ جار إلى آخره ممكن يتوجهون له بالمركز الوطني الفلسطيني للتأهيل. زي ما حكيت إحنا موجودين في بيت لحم بجانب مديرية صحة بيت لحم، ممكن يتواصلوا معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك بالعربي المركز الوطني الفلسطيني للتأهيل.
0: نعم وإحنا كمان راح نعمم صفحتكم إن شاء الله. وأنا بدي أشكرك جزيل الشكر الدكتور سعد البلبيسي مدير المركز الوطني الفلسطيني للتأهيل في بيت لحم على كل هذه الإحاطة، ويعني أكيد راح يكون حديث مطولا دكتور سائد في هذا الموضوع. نعتذر عن رداءة الصوت، يبدو أنك على سفر وإن شاء الله توصل بالسلامة.

0: النهار بطيء كأنه كم شهر أو سنة. نفسي النهار يعدي بسرعة واضرب تاني، أرجع ملك زماني بعيد عن العالم اللي رماني. خلونا اضرب معاهم كل يوم وبتعزم.
1: ويعني هذا الدور الاجتماعي اللي بيكون فيه احمد مكي صراحه دائما مقدر في اكثر من جانب، وتحياتنا لك يا سلام. بس بدي احكي عن قضيتين حكاها الدكتور سعد البلبيسي، كان في رداء بصوت بس بدي اركز عليهم. العلاج مجانا والخصوصيه عاليه جدا، يتم التعامل مع المرضى في المركز بارقام وليس باسماء حفاظا على الخصوصيه. يعني للأسف في ناس مرات بتحمل هم إنه لا كيف بده يروح، فضيحة والناس تعرف، يعني حتى لو الناس عرفت مش مهم، المهم إنه ننقذ هذا الشاب. وتحياتنا لكل اللي انضموا معنا من جديد، امرأة يسعد صباحك، وغادة ومهند من جمعين يسعد صباحك، وأنس حميدات أيضا يسعد صباحكم جميعا، أبو سفيان نايف تميزي من إذنا يسعد صباحك يا رب، وإن شاء الله يا ربي مهون على طلاب التوجيه وربنا ما يضيع لهم تعب. وتحياتنا لمجلس أباء الموحد لمدارس إذنا وطارق تقي الصباح يسعد صباحك يا

الفلوس وجريت عارف. وللتأكيد كمان بتقدروا تتواصلوا، أي حدا بيقدر يتواصل مع هذا المركز الوطني الفلسطيني للتأهيل من خلال صفحتهم على الفيسبوك باسمها المركز الوطني الفلسطيني.

0: مهما دائف هلا
1: والله يجبر خطركم.
0: الدمع بترسم بسمي مسي على أجمل ناس بيبقى
1: وتحياتنا لكم ولكل اللي انضموا لنا من جديد. وإذا عندكم أي استفسار بخصوص المركز الوطني الفلسطيني للتأهيل ابعتوا لنا ونحن راح نرد لكم بشكل مباشر. وتأكدوا دائما الخصوصية عنا أو عندهم عالية. وإلى هنا أعزائي المستمعين والمشاهدين متابعينا نأتي إلى ختام حلقتنا لليوم على أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة. وكل التحية لزملاء سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية والزميل فادي ماضي في الإخراج التلفزيوني والزميلة أنوار مطرية من المتابعة والتنسيق. دائما تحياتي لكم. أنا أحمد عياش. ضل بألف خير.

0: برعاية جوال.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 من سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إلنا كنا مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

خلال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد. الساعة الآن 9:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
1: مرحبا بكم إلى موجز جديد لأبرز وأهم الأخبار. مقتل شاب 30 صباح اليوم بعد تعرضه لإطلاق نار في بلدة يافا بالقرب من الناصرة، لترتفع حصيلة الجرائم في داخل الخط الأخضر خلال الساعات 24 الماضية إلى 6 ومنذ مطلع العام الجاري إلى 136 قتيلا. صحة غزة تحذر من خطر وفاة مئات المرضى بعد توقف 25 من أجهزة غسيل الكلى في مجمع الشفاء الطبي بسبب نقص مادة أساسية لتشغيلها بسبب الحصار الإسرائيلي. القناة 13 العبرية تفيد بأن إسرائيل تعمل على تنفيذ ما تسميه بخطة العبور من غزة التي وضعتها لاستبدال الهجرة الطوعية للغزيين من القطاع. مؤسسة هند رجب الحقوقية تطالب وزارة العدل الأمريكية بفتح تحقيق جنائي عاجل ضد الوزير الإسرائيلي المتطرف تامر بن كفير واعتقاله فور وصوله إلى نيويورك الشهر المقبل. عدة فصائل تدعو الرئيس محمود عباس إلى عقد اجتماع عاجل للأمناء العامين للفصائل من أجل إطلاق حوار وطني وإجراء انتخابات شاملة ووضع استراتيجية موحدة لمواجهة التحديات الراهنة. صحيفة غارديان البريطانية تكشف عن توجه مثير للجدل داخل ما يسمى بمجلس السلام الذي يمنح نفسه وأعضاءه وقواته والمتعاقدين العاملين معه حصانة قانونية واسعة تحميهم في حال القيام بأي انتهاك بحق الغزيين. الغارديان تفيد أن الإبادة التي نفذتها إسرائيل في غزة تحولت إلى اختبار حاسم للمرشحين الديمقراطيين وقد تكون محور الانتخابات الأمريكية في العام 2028. في خطوة تعتبر استفزازية لتركيا، حكومة تل أبيب تصادق على مقترح يقضي باعتراف إسرائيل رسميا بالإبادة الجماعية للأرمن أواخر العهد العثماني. الولايات المتحدة وإيران تتفقان على وقف الضربات المتبادلة وعقد المحادثات الفنية خلال الأسبوع الجاري في سويسرا. الجيش الأمريكي يدرس إقامة قواعد عسكرية له في إسرائيل ضمن مراجعة يجريها لانتشاره في الشرق الأوسط. أخيرا، منظمة الصحة العالمية تعلن عن وفاة أكثر من 1300 شخص جراء موجة الحر التي ضربت أوروبا منذ 21 من الشهر الجاري. هذا الموجز انتهى. قرأت نجوى الحمدان. يمكنكم متابعة المزيد عبر أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية على مدار الساعة.
0: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: صيفته وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائياً. 10 رابحين يومياً الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
7: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
6: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
7: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
8: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
9: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
6: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
7: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
6: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
7: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
8: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يكشف كتاب المناخ والمجتمع في أوروبا لألف سنة الأخيرة للمؤلف كريستيان بيفتسر والصادر عام 21/20 ميلادي كيف لم يكن المناخ مجرد خلفية ثابتة للأحداث، بل كان قوة مؤثرة في حياة الأوروبيين تحديدا وفي ازدهار المجتمعات أو تراجعها. فمن فترات الدفء التي ساعدت على نمو الزراعة إلى موجات البرد والجفاف التي تسببت في المجاعات والأزمات، يوضح الكتاب أن تغيير المناخ كان حاضرا في كل مرحلة من تاريخ القارة، لكن أكثر ما يلفت الانتباه هو الفصل المتعلق بالعقود الأخيرة، حيث يؤكد المؤلف أن أوروبا تشهد ارتفاعا غير مسبوق في درجات الحرارة نتيجة النشاط البشري والانبعاثات الغازية. ويشير الكتاب إلى أن موجات الحر أصبحت أكثر تكرارا وأشد قسوة، فلم تعد أحداثا استثنائية بل تحولت إلى ظاهرة متكررة تؤثر على ملايين السكان في أوروبا والعالم تحديدا. ويستعرض الكتاب آثار هذه الموجات على الصحة العامة والزراعة والموارد المائية والغابات التي أصبحت أكثر عرضة للحرائق، إضافة إلى الضغوط المتزايدة على المدن الأوروبية في مواجهة درجات حرارة قياسية. كما يبين أن العلماء إنما يعتمدون على السجلات التاريخية والمناخية لفهم ما يحدث اليوم، ويخلصون إلى أن وتيرة الاحترار الحالية تتجاوز كثيرا التغيرات الطبيعية التي شهدتها أوروبا عبر قرون خلت. وفي رسالة واضحة يدعو الكتاب إلى التعامل مع تغير المناخ باعتباره تحديا يتطلب تخطيطا طويل الأمد وتعاونا بين الدول وسياسات تحد من الانبعاثات وتعزز القدرة على التكيف مع الواقع المناخي الجديد وتساهم بشكل صارم في حماية البيئة. إن الكتاب إنما يجمع بين التاريخ والعلم ويقدم للقارئ رؤية عميقة لفهم كيف وصل المناخ الأوروبي إلى ما هو عليه اليوم، ولماذا أصبحت موجات الحرارة المتكررة إحدى أبرز سمات القرن الحالي. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الصناعي وغيرها من الحلقات، هذا شرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: تراجع صافي ثروة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إلى أقل من تريليون دولار بعد الهبوط الكبير لسهم شركة سبيس إكس في جلسات التداول الأخيرة الأسبوع الماضي وفرض قيود جديدة على جزء من حصة إيلون ماسك في شركة تسلا للسيارات الكهربائية لينهي فترة قصيرة

0: عمل خلالها لقب أول تريليونير في التاريخ. وكان ماسك قد تجاوز حاجز التريليون دولار بعد إدراج شركة سبيس إكس في البورصة الأمريكية في 12 من هذا الشهر، لترتفع ثروته لنحو 1,100,000,000,000 دولار قبل أن تبلغ ذروتها عند نحو 1,500,000,000 تقريبا مع صعود سهم الشركة إلى مستويات قياسية في الجلسات الأولى لتداول سهم الشركة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي وصواريخ الفضاء. أقر مجلس الوزراء في السعودية لائحة تنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقارات في البلاد والنطاقات الجغرافية التي تنظم تملك الأجانب للعقارات أو اكتساب الحقوق العينية عليها داخل السعودية، في خطوة تكمل الإطار التطبيقي للنظام المحدث. وتشمل الخريطة مكة المكرمة والمدينة من المناطق التي يحق لبعض غير السعوديين التملك فيها.
1: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: يمكن ما بنشوف كل التفاصيل، بس أكيد بنحس فيها. التعب، الإتقان، والرغبة إنه يوصلنا منتج نفتخر فيه. المنتج الوطني هو نتيجة كل هاد، واختيارك إله هو تقدير حقيقي لكل هالمجهود.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
4: وأول أوردر

0: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175 02-240-2603 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك، البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات، وإذا ما بدك تقسط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح، تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: لا تنسى أهمية الفحص الطبي، احرص على زيارة طبيبك للإطمئنان على صحتك. الوقاية خير من العلاج، فاجعل صحتك أولوية.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

الصباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية، شداد، الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: صباح الغير. صباحكم إن شاء الله يكون مليان صحصحة. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم في رحلة جديدة بنقضيها أنا وياكم والجماعة اللي معانا الكويسين الرائعين المبسوطين المصحصحين لساعة وتقريبا 20 دقيقة من الزمن في أحلى صباح. بس أحلى صباح بيلزمكم فيه إنك تكون صاحي جاهز كويس، معنوياتك حتى لو كانت منخفضة معلش تعال معنا إن شاء الله إنه نخليك ننجح في إنه نخليك تبتسم، حتى ابتسامة صغيرة مقبولة مش مهم، مهما كانت هي كسب من الوقت ونكسبها من الحياة. بارح كان صباحنا بعيد عن بعض الأشخاص صح؟ لبعض الفئات من الناس الله يبعدهم عنا. نكمل، شو رأيكم اليوم؟ نكمل ولا نتوقف ستوب نعمل؟ بلاش يزعلوا، سلامتهم المصابين بأي مرض من الأمراض المزمنة وغير المزمنة، وعادة غالبية الأمراض ممكن يكون إلها علاج يخفف من أعراضها. الإنفلونزا في علاج للضغط، في علاج للسكر، في علاج ممكن للقلب وأمراضه، للعظام، للمفاصل، للعضلات، للكلى، للبنكرياس. بس في شغلات ملهاش علاج للأسف، دور دور مش عارف ملهاش علاج. تعرفوا زي شو؟ زي قلة الأصل. قليل الأصل، شو بده يخليه يتحول لإنسان أصيل نبيل فاخر منتج في المجتمع، بيحب الناس، بيتفاهم مع الناس، بياخد ويعطي مع الناس، بيحفظ حقوق الناس، ما بيحكي من وراء الناس؟ للأسف قلة الأصل ما إلها علاج. بعدين الحقد، بالله عليكم صباح الورد يا شباب وصبايا اللي معانا على الواتساب، اللي معنا بدون واتساب على السماء، وانت يا سلام سلام الأطرش، شو هذا الرقم اللي بعته علي ماضي 3125 31 25 3125؟
1: أنا ما أعرف أقول على طول،
0: بجوز تعرف السر، بلكي هذا رقم سري مثلا.
1: هو في بيننا وبين بعض لمؤاخذة محاكم
0: ولا لا؟ لا لا لا خلص أوكي، إحنا أسفين، أنا بسحب أي سؤال بقدم لك إياه من اليوم وطالع. الحاقد، كيف بدنا نخليه إنسان طيب؟ غله ما يغلبه، كيف نخليه مسامح متسامح، بحس بالآخرين ما بيعذرهم، كيف يخليه يعذرهم؟ يا عصام صباح الورد إلك ولكل الغوالي على قلبك، على أبو زيد والنبالي صباح الخير يا منى وإم بسام النجار، طالعين مش فاهمة يا أم بسام على رسالتك. المهم إذا أنتوا طالعين على مشوار على أي مكان أتمنى لكم السلامة. أم جهاد مناصرة كمان طالعة رحلة على الخليل، معناها أم بسام معاها على الخليل، مش تبطلوا تسمعونا لما توصلوا هناك. الموجي إذا ما غيرت لحالها أنتوا غيروها على 96.8 بالعشرة، سواد القلب، آخ اللي قلبه أسود، قلبه أسود يما منه. شو بده يبيض قلبه هاد؟ شو بده يخلي قلبه يتلون؟ شو بده يفتح القلب الأسود؟ عندك وصفة؟ أنا آسف، رجعت سألتك. لا أنا بسأل في المستمعين.
1: فين السؤال؟
0: شو؟ شو اللي بده يبيض قلب صاحب القلب الأسود؟ معقول سمارت؟ بس للأسف سمارت بيبيض الملابس، بيبيض الجدران، بيبيض الجلي، بلمع الجلي. سمارت قوي على الأوساخ اللي على الأرض، على الجراثيم، على الميكروبات، بس اللي قلبه أسود سمارت تعتذر لك عن ذلك. سمارت من منتجات البريق،
2: عالم من النظافة.
0: صباح الورد لأمرة واد مع قهوة منتجات الضيافة كلها. أبو آدم حجاوي، عزام عبدو حسن أسعد وسندس. صباح الورد يا عبود. أبو جواد بيقول مين حاكي إنه إيلون ماسك أغنى رجل في البشرية؟ مين هو؟ هو أول بليونير. هلا في مليونير وبليونير، هو أول بليونير. وعلى فكرة تراجعت ثروته اللي بطل، يعني خلص راح الرقم هذا. أبو جواد بيقول أغنى واحد هو سيدنا سليمان عليه السلام من البشرية. مش أنت، مش أنت. أهلا بغادة وميمونة عياد. صباح الورد لحفريات الأمير، لنور الجمال وعلاء الجمال وأدهم الجاسر اللي مسميك يا أدهم إنك نصاب.
2: شدد الضيافة،
0: شدد الضيافة. أوكي، كلما زادت حرارة الجو كلما زادت الحاجة لإنعاش الجسم ولا انتعاش الروح. خريطة الروح بدها انتعاش يا علي ماضي. الانتعاش، كلمة انتعاش دغري بيجي على بالك فريشة، ما بعرف ليه. ايش الطعم اللي بتحبوه من فريشة؟ شو اول خيار تاخدوه من فريشة؟

0: حتى لو أعطيته ذهب صاحب القلب الأسود بجوز قلبه ما يبيض. في بنك القاهرة عمان فوتوا على صفحتهم على فيسبوك، طبعا اسمهم بالإنجليزي بنك القاهرة عمان باليستاين.
1: معا ننمو.
0: في فرصة لتربحوا ليرة ذهب، فوتوا على الرابط الموجود، دخلوا معلوماتكم وإن شاء الله تكونوا من ضمن الرابحين. ومالوا الذهب اليوم، قطعة الذهب ثمنها عالي.
1: فخر الصناعة الوطنية.
0: تعرف شو هي فخر الصناعة الوطنية؟ هي التي تقدم لك البقرات.
1: شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية.
0: سمعتوا آخر سمعة في الجنيدي، بيعرفوا كل بقرة من صوتها شو بدها، شو مالها، شو بدها، شو بحاجة.
2: يا اختي صحيت المستمعين، وطي صوتك، وطي صوتك.
0: ايش قصدك؟ ايش قصدك؟ انا عندي سرعة بديهة وبفهم الحمد لله. الحمد لله انه عندي سعة صدر للمزحات هاي.
3: يعني مش سريع سريع
0: ولا شو؟ anyway، لانه الجنيدي بيفهم على البقرات تبعونه شو من صوتهم بدهم، فبيعملوا احسن حليب، والحليب بيعمل احسن لبنه واحسن لبن، وبيعمل احسن شمانه وأزكى جبنة. الجودة مش مجرد اختيار موجود على الرف، الجودة في حياة الزغلول هي الأساس. الجودة في كل ما يقدم. تعرفوا إنه بيفكر في حاله زي ما بيفكر فيكم؟ شو هو بحب يأكل بيقدم لكم؟ إنه الزغلول على مفرق دير شرف. يا شكر الياباني وخلدية غبرية وأمير زيدان ومهند
1: شيني إكسترا
0: وحبيب أبو زريق. شيني إكسترا للي موجودين في منطقة المساكن بنابلس، صباح الورد أهلنا في المساكن. فرع الشيني إكسترا عندكم اليوم، اليوم الاثنين، عاملكم نار، مولع لكم نار، نار التوفير. الأسعار بترتفع نار، بس هو نار التوفير على كثير من الأصناف، على سمك الفيليه، على اللبن، على حليب المزرعة من الجنيدي، على المفرزات، على السكر، على الزيت، على المعكرونة، شيبسات، مسليات، شامبوهات ومعطر مسك من البريق. في الشيني إكسترا بأقل الأسعار في منطقة المساكن بجانب دوار فروستي، هذا خصوصا لأهل نابلس. أم حسن قلود وأماني زيد، أهلا بأم مريم. الحمد لله إحنا كويسين يا أم مريم، أنت شو أخبارك؟ قاسم سلامة كويس؟ صباح الورد لدكتور الخياطة زاهر والمعلم أحمد والمهندس فؤاد في مشغل الريان، رسالة كل يوم. مهندس ودكتور وشو معلم. في ناس على فكرة كل يوم نفس الرسالة، تعرفوا ما بغيروا. هاي الأغنية إلهم.

هاي للخياطين وللخياطات ولا أحمد فرح وعلاء الزوياني وأيمن بركات وأبو كريم ونهاد عثمان الشباب الشغيلي ما شاء الله عنهم. علاء مصاروي من يافا صباح الخير ليافا والله يعين يافا 3 أيام من جرائم القتل. أبو مازن ويوسف رياض العريس الغالي الله يتمم له على خير وإمسالي

0: يعني هو لابس شال. شوفي. محمد توبي عبوش عبودي, طبعا في مستمعين الآن يمكن أتأخر في قراءة رسائلهم, بصيروا معصبين وتأخرت علينا وناسيتينا وكل الرسائل بتقريها, ولا إحنا لا, فبتكون شوي شوي, الصبر الصبر, تنفس التنفس لآخر البرنامج.
1: تستمعون إلى برنامج أحلى صباح مع نجوى الحمدان. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا, شركة البريق للمنظفات والتسويق, عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان, معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية, فخر الصناعة الوطنية. وقف, إذا كنت من عشاق الشاورما بدك شاورما عن جد, بدك طعم من أول لقمة يخليك تقول هاي هي الشاورما اللي بدور عليها, بدك دجاج طازج ولحمة غنية بالنكهة وصوصات خاصة وخلطات سرية صنعت الفرق, إذن أهلا بك في شاورما سحيتا. في سحيتا ما منقدم شاورما وبس, بنقدم تجربة وطعم بيرجعك إلنا مرة ومرتين وكل مرة. زورونا في نابلس مفرق البدوي, دوار الشهداء مقابل بنك الأردن, والمنطقة الشرقية عن دوار الغاوي, وفي محافظة سلفيت مجمع بديالاند. شاورما سحيتا, النكهة الأصلية, الجودة اللي بتثبت فيها, والطعم اللي ما بيتكرر. شاورما سحيتا, لما تكون الشاورما عن جد.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك, الفضة بتلمع, والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى, والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة, شفافية, خبرة وأمان. اتداول الذهب, الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك, اتحرك الثقة. وينزر بروكرز, ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

الواحد بقرأ من اليمين باللغة العربية بعدين بوصل لتحت، بقرأ من فوق لتحت، انت من تحت لفوق. مش فاهم عليك، انت تقرأ الرقم قبل الاسم، شو هاد؟ واحد ببلش يقرأ هيك من الخط الأول، من السطر الأول، سلام من السطر الرابع، اللي قبل هذا مش مهم.

0: بالمعصم.
1: حتى لو حافظ لازم تبلش من الأول مش من النص. صباح الخير يا أم عماد، أم مصطفى الترابي، علي عبد الحق، أحمد أبو طول. ما شاء الله اليوم الجو نار، مشان هيك الكل نايم. صحصحوا يا أحمد، أكيد أحلى صباح رح يصحصحكم. وفريشة شوية، فريشة فريشة، فوت لك على سوبر ماركت اشتريها من الثلاجة باردة، وإذا ما بدك ممكن تشرب الكوكتيل تبع الجنيدي. رامز عبد الباقي، سعد صباحك. سامي مزيد من عنبتة، أهلا وسهلا. هيك سامي بعملنا ريبلاي على الرسالة، بعتها كمان مرة، ما بعرف يكتبها كل يوم، خلاص ليه. كل يوم غرد نفس التغريدة. سعيد مخلوف، الله يهدي بالك صاحب الرسالة اللي مش عارفينك. صباحك يا أم محمد الخليلي، أنت وأم عماد، وألف الحمد لله على سلامتها. صباح لأم رواد وأم جهاد. اسكتي أم جهاد، رايحة رحلة على الخليل، ما حدا يحكي معها. بعتنا لهم الفيس تبعك يا أم محمد. ثمان دقائق تفصلنا عن العاشرة، يلا اللي عنده موعد على الساعة 10 يشد حاله. تعرفوا انه احنا عم نعيش الكوكب كله، امبارح كنا بنحكي بموضوع التغيرات المناخية الواضحة. في السنوات الاخيرة صرنا كلنا كبير وصغير نحس انه في تغيرات مناخية، وصار المناخ متطرف اكثر من غيره، صار في قلة في المي وفي المطر، تشح المياه في كل العالم على فكرة، مش بس عنا، صار في تغيرات واضحة. فصار لازم في سياسات كمان تكون واضحة في كل الدول لمجابهة هاي التغيرات الجغرافية والتغيرات اللي في الجو والطقس والبيئة. احنا في فلسطين عندنا تغييرات كتير، مش بس تغييرات في البيئة وإنما كمان في السياسة، يعني سياسيا نحارة بالمي، عندنا في عندنا شح في المي. لذلك سلطة جودة البيئة قبل أكم من يوم كان في عندهم افتتاح لمشروع اسمه مشروع صفا النموذجي لزراعة البونيكام واستنبات الشعير. البونيكام هو نوع نبات يعني للمواشي، أخضر دائم الخضرة وبينبت دائما. نتعرف أكثر على هذا المشروع مع الدكتورة أحلام بشكار، مديرة دائرة إعداد مقترحات المشاريع في سلطة جودة البيئة.
2: البونيكام هو نبات علفي مقاوم للجفاف، بيشبه كتير الأعشاب الطويلة اللي بنشوفها إحنا في فلسطين. وبيستخدم كغذاء للماشية، مناسب للمناطق الجافة. هلأ ميزته إنه بيعطي إنتاجية كتير عالية، قيمته الغذائية ممتازة للمواشي، كمان بتحمل الحرارة بشكل أفضل من كتير محاصيل من الأعلاف. هو خيار مناسب لظروفنا الحالية مع شح المياه والتغير المناخي زي ما حضرتك تفضلتي. وفي ميزة كتير مهمة إنه بنمو بسرعة، وبزرع مرة واحدة وبيرجع ينمو بعد كل حصاد، يعني أنا يعني بحصده برد ينمو هو نفسه كمان مرة. مش بنفس الوقت عندنا جزء تاني كمان من هذا المشروع، إنه زراعة كان في زراعة مائية للشعير، عشان أنا أنتج علف أخضر غني بالعناصر الغذائية للمواشي. فكانت فكرة المشروع أنه بمزج الخليطين البونيكام مع الشعير المستنبت عشان يعطي خلطة علف متكاملة للحيوانات،
1: اللي هي قيمة غذائية مضاعفة طبعا لما يلتقوا التنين مع بعض
2: بشكل طبيعي. نعم. 100% وبشكل طبيعي.
1: هلأ من وين إجت فكرة هذا المشروع دكتور أحلام؟ يعني أكيد الوضع الحالي اللي إحنا بنعيشه ساهم بجزء.
2: بحب أول إشي بس أوضح إنه سلطة جودة البيئة بصفتها الجهة الوطنية المنفذة لبرنامج مرفق البيئة العالمي للمنح الصغيرة اللي هو الجيف سمول جراند بروجرام في فلسطين. نعم. تعمل على دعم المبادرات البيئية الريادية اللي بتقدم حلول عملية للتحديات البيئية والمناخية اللي إحنا عمالنا منعيشها، وبتركز على كمان على تمكين مؤسسات المجتمع المحلي عشان تنفذ مشاريع مستدامة لها أثر حقيقي على الأرض. مشروع إنتاج الأعلاف المستدامة في قرية صفة هو أحد هاي المشاريع اللي فازت مؤخرا ضمن الدورة الثامنة لهذا البرنامج اللي بنفذها اتحاد الشباب الفلسطيني. هلأ إذا أنت سألتي أي مربي أغنام أو أي مزارع شو أكتر إشي بيقلي أكل يوم، رح يحكي لك المي، شح المياه،
1: صحيح،
2: تكلفة الأعشاب، أنا كيف بدي أستمر بالإنتاج بهاي الظروف اللي إحنا عمالنا منعيشها. من هون انطلقت من فكرة المشروع، من التحديات اللي إحنا منعيشها. فكرة المشروع كتير بسيطة بس إيش مؤثرة، لأنه إنتاج أعلاف محليا بطريقة أكثر استدامة مع استخدام أمثل للمي والطاقة بيوفر حلول عملية مستدامة للمزارعين. يعني هم كانت فكرة المشروع أنه مش بس يعمل بونيكام، كمان أنا بدي الكهرباء أعملها على الطاقة الشمسية، بالنسبة للمي بدي أعمل حصاد لمياه الأمطار علشان يكون مشروع متكامل بيجمع بين حصاد المي والطاقة الشمسية وأنظمة ري واستنباك، بحيث يكون كلياته مكمل لبعضه.
1: حلو جميل.
2: فهو بيقدم نموذج عملي يعني بواجه التحدي. يعني احنا حولنا التحديات اللي منعيشها زي كأنها فرصة عشان انا اواجه تغيرات وتأثيرات التغير المناخي اللي احنا عمالنا منعيشها.
1: الاقي حلول طبعا، حلول ابداعية. طب قديش قدرة هذا المشروع مثلا على الانتاج مدروس؟ هو ما بلش الانتاج، لكن قديش المتوقع انه ينتج؟ قديه ممكن يغطي احتياجات؟
2: هلا هو عنده، هو راح يكون زراعة 3 دنوم من البونيكام. هلا هو الشعير المستنبت حسب ما بيحكوا يعني المشروع انه كيلو الشعير الواحد بينتج 7 ل 8 كيلو، يعني من نفس الكيلو الجاف بينتج 7 ل 8 كيلو من الشعير المستنبت. فانت بتحكي عن قدرة انتاجية كتير هائلة. راح يكون كمان نظام الطاقة الشمسية قدرته 5 كيلو وات، راح يجمع مياه امطار تقريبا 250 كوب. فكل طبعا كلياته بكون نظام مغلق ومستدام، يعني بخدم البيئة بطريقة اني بقلل الضغط على المراعي الطبيعية، برشد استهلاك المي، بستخدم الطاقة الشمسية بدل الوقود، وبحسن التربة من خلال اني ازرع هذا البنكم اللي بحافظ على الارض كمان وبقلل التعريم.
1: ويمكن استغلال طبعا مساحات، يعني حتى لو مساحة صغيرة من الارض ممكن استغلالها اذا كانت متوفرة عند حدا،
2: لانه هو زي ما حكيت لك يعني بشكل مستمر بصير بنحصاد برجع بنتج مرة تانية.
1: عنده القوة انه يضل عايش. ممكن تنقل التجربة سواء من عندكم في سلطة جودة البيئة لمناطق تانية بعد ان يثبت نجاحه دكتورة احلام، او ممكن يعني بعرفش مؤسسات تانية او حتى افراد يقوموا بهيك مشاريع في فلسطين.
2: طبعا طبعا احنا اصلا يعني بصراحه من الكرايتيريا اللي عمالنا بنقيم فيها المشاريع عشان ياخذوا هاي المنحه هي امكانيه التكرار وممكن نقل التجربه من مناطق ثانيه، طبعا حسب طبيعه كل منطقه. فهي اول خطوه احنا لازم نوثق هاي التجربه، نتاكد من نجاحها 100% من حيث استهلاك المي، الكلفه، الانتاج، وكيف احنا قديش كان التطبيق واضح وسهل. بعدها ان شاء الله راح يكون في تكرار لهذا المشروع، طبعا بالاضافه لاشراك المجتمعات المحليه في عمليه التوسعه. كمان من أهم من هيك إنه نربط هاي المشاريع بالخطط الوطنية، لسواء سلطة جودة البيئة لوزارة الزراعة لسلطة المياه، عشان نواجه أثار التكيف المناخي، حتى ما تضر المبادرات بس من فصلة كل واحد بيحكي لحاله، إنها تكون كلياتها منسجمة مع المشاريع بالخطط الوطنية
1: 100% وأشياء قابلة للتنفيذ طبعا. هلا بجوز بيسمعنا الآن مزارع في منطقة نائية وفعلا هو بحاجة لمراعي وبحاجة لغذاء للمواشي، يكون كمان رخيص وسهل وفي متناول يدو، بيطلع كل سنة زي البونيكام، فممكن حتى لو مش بكل التفاصيل اللي عملها المشروع ممكن يستزرع البونيكام في منطقة هذا المزارع ويستفيد منها لحاله.
2: أكيد أكيد، يعني هو يعني لحاله، يعني خلينا نحكي إنه لازم يكون في شراكة بين المؤسسات، بين المجتمع المحلي والمؤسسات. نعم. المؤسسات الوطن، بالإضافة إلى إنه إحنا لازم يعني نشجع المزارعين على الانفتاح على المشاريع اللي بتدعمهم، لأنه لازم يكون في تناقل للخبرات والتدريبات المتاحة. اليوم صار في كتير عنا فرص، بتعرفي صار في عنا أكثر من برامج سواء من فاو، من سلطة جودة البيئة، من وزارة الزراعة. لازم يكون في تعاون بين المزارع والسلطات المجتمع المحلي وسلطات الدولة. نعم. علشان تقدر تنقل هاي التجربة والتدريبات اللازمة للمزارعين.
1: يعني ممكن يكون حفكرة كمان القطاع الخاص ممكن يشارك كمان في كمشروع استثماري، كمشاريع استثمارية في هذا النوع من الزراعة الجديدة.
2: أكيد أكيد، هو أكيد يعني هو رح يكون في تعاون بين المزارعين والمؤسسات المختلفة. في كتير كمان مؤسسات من القطاع الخاص بتدعم الحلول المبتكرة والمشاريع الداعمة، فإحنا أكيد بنوجه المزارعين لاستنباط أفكار ريادية مبدعة، وفي أكيد دعم في مختلف المجالات سواء من القطاع الخاص أو القطاع العام.
1: مثير للاهتمام بصراحة هذا المشروع، بتمنى أنه فعلا ينجح في صفة حتى ينقل لمناطق تانية، تتشجع المؤسسات كمان الرسمية وغيرها إنها تعمل هيك مشاريع تتماشى مع التغيرات اللي بتصير في بلاد جغرافيا وجويا وكمان سياسيا. شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية دكتورة أحلام بشكار على وجودك معنا، يسعد صباحك. شكرا شكرا، مدير دائرة إعداد مقترحات المشاريع في سلطة جودة البيئة، شكرا جزيلا.

0: هي الدنيا اللي بتفرق برضو ولا الإنسان؟
1: انتوا بتسمعوا أحلى صباح.
0: ما تحاول تغير في الموضوع.
2: اطعوها اطعوها هاتي صباح.

اللي ما بيستاهل الحب الحقيقي بضيعه، اللي ما بتمسك فيه بضيع منه، إذا كان حقيقي خسارة عليه. مش كل الحب حقيقي، في حب مزيف، في حب مصالح. الحب الحقيقي لا بينشرى ولا بينباع، ثمنه غالي. ولا بتدي غني. طول. الحب الحقيقي الزغلول على الشاشة.

الحب الحقيقي انك تضل تراضي في اللي بتحبه يعني, كل شوي ترجع له سامحني. صباح الورد يا ابو زياد ونجاح. وسيد عاصي صباح يعني من الاخر على المقدمه بيقول فش احقد من القرايب وفش عندهم اصل. زعلان. بتسألني إحدى المستمعات ليش ما بدكم تعملوا حلقة عن الخيانة الزوجية. إحنا ما قلنا ما بدنا, بس يمكن ما يتشجع الناس يحكوا عنها, وبدنا زاوية معينة نحكي عن موضوع الخيانة يعني. ما بعدين عندنا مش كتير بيخونوا, ما في خيانة زوجية عندنا في البلاد. أكتر أزواج مخلصين عندنا في فلسطين, مخلصين للغاية عن جد, ما بيخونوا. رائف دويكات كل عام وانت بخير, اذا وصل عمرك لتسعة وعشرين كل سنة انت سالم. ام محمود برأيها انه بنت الاصل ملهاش بخت في الزمن هاد, البخت للمنافق وابو وجهين والسان ميلس والكلب نجس. اه بيه والله. اه ونفرح معنا الضار نغني وتحلى. اه والله بخت الهدول بالحفنات. شو نسيت بخت المين؟ بخت العفنات بالحفنات, وبخت الملايح بالهوى طايح رايح مع الهوى. دياب أبو عيشي من العوجة, صباح الخير إلك من عايد الفتاوي. هاني أبو النعيم منصب عليك وعلى ركابك إذا لسه معاك. اهلا على ابو عون. ام جوري سنابل, ام محمد, لصبايا في مشغل اشرف غوادري, اهلا شرفتونا. وسيم جعايصه بصبي على المهر وعبود, ان شاء الله يكونوا على السمع, مش تصبي عليهم على الفاضي.

صباح الورد يا عمر. عسيرة الحب الحقيقي بحكي، طيب هل تقيموا اللي بيخطبوا بعد ساعة بحطوا إنهم واقعين في حب بعض مع إنهم زواج تقليدي، حب حقيقي ولا لا؟ ما إحنا ملناش في القلوب لأنه ما فتنا في القلب وعرفنا شو الحب اللي فيه. ممكن حبوا بعض بساعة، الحب بيجي بثانية.

0: عصام صباح الورد يا داليا، إن شاء الله إنه كلماتك توصل للكل. بتقولكم الهدف إنه الواحد يكون أفضل من امبارح. علي ماضي بيقول إنه اللي أنا بعته الرقم بعته 3125 هي عدد الكلمات اللي أنا حكيتهم من امبارح في البرنامج، اليوم أكتر.
1: الله يحميك يا الشب.
0: بتحكوا عن ساعة وعشرين دقيقة، طبعا لا أحكي هاي العدد من الكلمات كتير. سريا نوفل صباح الورد إليك، أنتوا الحلوين. عشان تكونوا على العلم، أنا لسه بقرأ في الرسائل اللي واصلة على الساعة 9:38 دقيقة، يعني قبل نص ساعة من الآن، فبدكم تتحملونا. زيارة خاطفة سريعة جدا جدا جدا إليكم في طول كرم أهلنا حتى نتعرف على أسعار الخضار عندكم. الانخفاض اللي كان في الأسبوعين اللي فاتوا هل ما زال متواصل ولا شدت حالها شوي الأسعار؟ أشرف عودة الله.
2: الخير إليك ولجميع المستمعين. هذا اليوم 29/6/2026 نتكلم من مدينة سوق طول كرم. المرة اللي فاتت تكلمنا بهبوط الأسعار، لحد الآن هناك برضو تحسن بطيء جدا على أسعارها. راح نبدأ إيش صندوق الزهرة، 8 حبات زهرة من 35 إلى 40 شيكل، 5 حبات ملفوف ألف 15 إلى 20 شيكل، صندوق الكسة 30 شيكل، عند الجنب الخضرة 20 شيكل، جنب فلفل الحار من 20 إلى 25 شيكل، صندوق الخيار حسب الجودة عندنا من 10 شيكل إلى 20 إلى 25 شيكل، عندنا الألوان الصندوق 30 شيكل، كرتونة البصل 35 شيكل، صندوق البطاطا من 35 إلى 40 شيكل، صندوق البندورة قطف ما يقارب من 18 إلى 20 كيلو، الصندوق من 20 إلى 25 شيكل، كرتونة البندورة الألف من 13 إلى 15 شيكل، صندوق الرفيع المحاشي 15 شيكل، صندوق الكلاسيك 13-15 شيكل، صندوق الجمبا الخضرة من 20 شيكل، صندوق العجمي من 13-15 شيكل، صندوق البامي من 80-90 شيكل، الفقوس الكرتوني 20 شيكل، الفاصوليا الخضراء 3 شيكل، الفاصوليا الصفراء من 4-5 شيكل، صندوق الذرة من 30-35، صندوق الحامض 40-45، شوال البقدونس 7 شيكل. راح ننتقل إلى أسعار الفواكه. المشمش 7، الخوخ 6-6.5، الجرانك 8، التفاح الأبيض 6.5، التفاح الأحمر 6.5، إنجاز 6 شيكل، الموز 3، المايا 8، الأبوكادو 10، كرتونة الشمام 6 حبات ب10 شيكل، مخال البطيخ الألف 300 شيكل، مخال البطيخ الوسط 100 شيكل، شوال البطاطا أبيض 10 شيكل، شوال البطاطا أحمر 10 شيكل. هاي أسعار اليوم من مدينة سوق طول كرم، والسلام للجميع.

وسهلا بأم عبيدة بسام. صباح الوردات لكم جميعا. صاحب الرسالة بيقول القلب الأسود مثل الفحم، ضل اغسل على الفاضي ما بيبيض لو استعملت كل منتجات البريق. محمد أبو شقرة كل التحيات لك، مش تحية واحدة. في طول كرم بقولنا عزام اللهب بلش يطلع من الأرض، الحرارة والرطوبة عالية للغاية، إنه الصيف يا سادة. بكل داء دواء إلا الحماقة أعيت من يداويها، بقول محمد نواف هاي المقولة اللي عرفناها زمان لكن اليوم في حالات جديدة لا تداوى. أنس فارس برأيه إنه اللي صار قلبه أسود، اللي خلى قلبه أسود هم أصحاب القلوب البيضاء الزائفة، معناها مش قلوب بيضاء، نحن نحكي على اللسان الحلو.

0: الغام
1: على سيرة الضحك. صباح الورد يا ميمون عياد سائل الخراز
2: يسافر في كل الدنيا قد تعب امرأة يا ولدي يا أخوها القديم يا الدنيا.
1: أدهم الجاسر يسعد صباحك وإن شاء الله يوم السبت إنه ما يكون أبدا كئيب حتى لو بدون أحلى صباح. عامر كمامجي من كار كير أهلا.
2: سبحان المعبود فمها مرسوم كالعنقود

0: الذي يهواها القلب من الدنيا.
1: هي الدنيا فعلا لما تحب عن جد بتكون هي الدنيا بالنسبة لك.
0: لكن سماءك ممطرة وطريقك مسدود مسدود.
1: ليش تغيرت الأجواء فجأة؟ هبت الغيوم.
0: لكن سماءك ممطرة
1: عواصف.
0: طريقك مسدود مسدود.
1: يا ويلي.
0: فحبيبة قلبك يا ولدي نائمة في قصر مرصود.
1: أنا اللي أخلص ولا كيف بدي أخلص عبد الحليم؟
0: من يدخل حجرتها؟ من يطلب يدها؟ من يدنو من سور حديقتها؟
1: سامع؟
0: من حاول

هيك الصح هيك الصح. يوسف بسأل شو سيرة عبد الحليم؟ شو سيرة سلام؟ مش عارفين، لازم نفك لغز سلام في كل الأيام. عبود إن شاء الله على طول صح صح مع أحلى صباح. أم محمد الخليلي، لو إنها بالخليل استقبلتكم يا أم جهاد أحسن استقبال، بتعيد على ابنها مصطفى اللي كان عيد ميلاده مبارح، الله لا يحرمك منه ويخليلك إياه وتضليله كمان أنتي. أسمارية خفيف الدم صباح الورد، بدنا نسرق شوية رسائل من الوقت قبل الفاصل. نور خمايسة صباحك فل، بطلب أغنية فيروز على جسر الأوزية اللي هو اللوزية. على جسر

جسر اللوزية. مصطفى الترابي بدها أغنية، بما أنك فتحت على موضوع الأغاني، جايتني مخباية لحسام جنيد. جايتني مخباية، بعرفها كأني

0: هاي حلوة بس كمان هديك حلوة سلام. والله انها حلوة هديك الثانية. يعني انا ذوقي مش عاجبك يا حبيبي خلي هو. في حدا بيقول بلاش رأيه.
1: من بين كل الناس طلت حلوة وقالك
0: ام توفيق خولة رواجبي وام براء ونجود من عاشقة الورد ونزار كمان ان شاء الله يكونوا على السمع بهالرسالة اللطيفة. طيب سمية بتقول كل ما تطلب منك امك طلب سجلي بالدفتر وخليها تبصم وتوقع ومعها شاهدين او ثلاثة لمحاربة جملة انت بحياتك ما عملتي اشي.
2: سلمنا على الوالدة.
0: هذه الجملة لا يمكن ان تغيب. والله لو انها شافتك بتشلعي بالبلاط وبتنظفي ابدا.
3: احلى صباح ياتيكم برعايه شيني اكسترا شركه البريق للمنظفات والتسويق عالم من النظافه. مطعم ومشاوي ملحمه الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركه مجمع سيله الظهر التجاريه شداد. الضيافه بنك القاهره عمان معا ننمو. شركه الجنوب لمنتجات الألبان والمواد الغذائية فخر الصناعة الوطنية.
4: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026 خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
5: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
6: مش دايما الفرق بيكون واضح من أول نظرة، بس الفرق الحقيقي بيكون بالأثر. المنتج الوطني بيدعم شغل وبيفتح بيوت وبيخلق أمل جديد. اختاره وخلي أثرك يضل.
7: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
8: من المصنع مباشرة إلى بيتك، مصنع مفروشات زهير الدردوك وإخوانه يقدم لكم كل ما يلزم لتأثيث منزلكم بجودة عالية وأسعار منافسة. تصنيع وتفصيل الكنب بجميع أنواعه، تنجيد وتجديد الكنب القديم بأحدث التصاميم، تصنيع غرف النوم العصرية والكلاسيكية، تصميم وتنفيذ المطابخ حسب الطلب، طاولات سفرة وطاولات وسط وجانبية، خدمة نقل واستلام مريحة، تشكيلة واسعة من الأقمشة والألوان والخامات. بدك تجدد بيتك أو تجهزوا من الصفر؟ نحن جاهزون لخدمتكم من التصميم وحتى التسليم. مفروشات زهير الدردوك وإخوانه، خبرة في التصنيع، جودة في التنفيذ، وراحة تدوم. العنوان: نابلس، مفرق زوات الثاني، دخلة فيتاميين مول. للاستفسار والطلبات 0597307746. تابعوا أعمالنا وآخر التصاميم والعروض على صفحة الفيسبوك مفروشات زهير الدردوك وإخوانه. أهلا وسهلا بكم، زيارتكم تسعدنا وثقتكم نعتز بها.

إلكتروني جوال كل يوم جديد. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: وقد عدنا 27 دقيقة بعد الساعة 10 وأكاد ما أخشى ما أخشاه إنه اليوم رسائل المستمعين ما تنقرأ كلها. تعمل لي هيك. أحلى صباح لسامي مزيد ولحماته أم محمد أبو دياب، نهارها فل. حب الحقيقي يا مرواد دائما بيناتنا أكيد لا شك. أم أسيد بتقولكم الحب الحقيقي الأم الأب الإخوة لولاده بس. في فلسطين عندنا خيانة زوجية، هل حكي بنشوفه قدام عينينا مع الأسف. يا ريت تعملوا حلقة، صاحبة الرسالة أكيد مصرة على الموضوع إن شاء الله لحلقة من الحلقات. مجدي برد بقول إحنا مسخمين، من وين خيانة زوجية؟ عمال منجرة بهاء الشلوف فش فيهم حيل من الجو، الجو اليوم أكيد في موجة حارة نوعا ما حارة لكن يتم التغلب عليها. صباح الوردة أم كرم. أبو لونا من كفر قليل ببعث لنا التحيات وشكرا على الكلمات الحلوة. عيسى العجولي وزملائه في العمل أبو قاسم بدران وأبو مريد العطاري وأبو ناصر الشلة. منرحب فيكم مجددا وننتقل إلى الصحة. اليوم اخترنا نحكي عن أمراض المناعة الذاتية اللي بيهاجم فيها جسم الجهاز المناعي في بعض خلايا الجسم عن طريق الخطأ. هذا بشكل يعني بسيط جدا التعريف، لكن رح نحاول. طبعا هو كتير في ناس عم بيشوفهم اليوم على السوشيال ميديا بيحكوا عن أمراض المناعة وعنده مرض مناعي وما بيعرف شو السبب وما بيعرف، يعني ما بنعرف تفاصيل كتير. فخلونا نتعرف على هذا الموضوع مع الدكتور رفعت الحنبلي أخصائي أمراض الروماتيزم، ينضم إلينا من نابلس. صباح الخير دكتور رفعت.
1: صباح النور إليك ولجميع المستمعين.
0: أهلا. الله يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك دكتور، شرفنا ونورتنا على أثير الراية في أحلى صباح. والبداية بدنا منك أنا والمستمعين تحكي لنا ببساطة هيك تعريف عن شو اللي بصير، كيف يحدث أو كيف تحدث أمراض المناعة الذاتية.
1: إن شاء الله. يعني سبحان الله الجملة اللي حكيتيها أنت جملة كتير معبرة كانت، إنه جهاز المناعة عندنا عبارة عن جيش بيحافظ على الجسم، رب العالمين صار بيحافظ على الجسم من الميكروبات البكتيريا الجراثيم. بيصير خلل في عقيدة جهاز المناعة بحيث انه يصير يتعرف على بعض اعضاء جسمنا كأجسام غريبة وبيهاجمها بشكل مزمن، وبيعمل على حدوث التهابات في هاي المواقع اللي بيهاجمهم. ممكن يهاجم أكثر الأجهزة اللي بيهاجمها الجهاز الهيكلي، فاعترفوا دائما معظم أمراض المناعة.
0: دكتور رفعت في تقطيع في الصوت، في تقطيع في الصوت دكتور، آخر جملة عفوا كمان مرة. أكثر الأجهزة اللي بهاجمها جهاز المناعة شو هي؟
1: أيوة المفاصل والجهاز الهيكلي. مشان هيك إحنا دائما أطباء الروماتيزم متعارف عليهم بتابعوا أمراض المناعة، ولكن هو ممكن يأثر على أي عضو في جسم الإنسان.
0: يعني ممكن يعني هو بيهاجم أكتر إشي أجسام معينة أو أعضاء معينة في الجسم، لكن تأثيراتها بتروح على مناطق أخرى كمان في جسم الإنسان.
1: صحيح، يعني ممكن يأثر على الجهاز مثلا الهيكل زي ما حكينا بيعمل أمراض الروماتيزم، ممكن يأثر على أكثر من جهاز زي مرض الذئبة الحمراء، ممكن يأثر على الجلد يعمل أمراض الصدفية، ممكن والبهاق، ممكن يأثر كمان على الجهاز الهضمي يعمل أمراض التهاب القولون التقرحي أو مرض كرونز، أو ممكن يأثر كمان على الدماغ ويعمل أمراض التصلب المتعدد.
0: صحيح أنه أنواع الأمراض المناعة الذاتية ممكن تروح لمئة قسم، مئة نوع تقريبا دكتور؟
1: إحصائياتها تقريبا 150 نوع. صحيح.
0: واو. طيب شو الأسباب؟ شو اللي بخلي جهاز المناعة يصير عنده هذا الخلل؟ هل معروف في أسباب معينة؟ في أسباب بيئية وراثية؟ إيش اللي بصير يعني إذا في أسباب معروفة؟
1: صحيح، هلا احنا سبب واحد معين غير معروف لهلا في العلم، ولكن هي زي ما تفضلتي خليط من الاسباب. عاده بتحدث عند الاشخاص اللي عندهم استعداد وراثي لحدوث هذه امراض المناعه مع تراكم بعض العوامل البيئيه عند هذا الشخص اللي عنده اصلا استعداد وراثي تحدث امراض المناعه. ومن اهم هاي الاشياء البيئيه اللي هي الالتهابات الفيروسيه، كثير لما انتشرت جائحه الكورونا شفنا كثير زياده في امراض المناعه. اثنين اللي هو بعض خلينا نحكي العادات السيئة مثل الوجبات السريعة، الكولا، العصير الغير طبيعي. ثلاثة مثلا السمنة من أهم الأشياء اللي بتتور جهاز المناعة. 4 التدخين والأرجيل المنتشر للأسف في المجتمع بشكل كبير. مشروبات الطاقة لها دور كمان كبير. أضف إلى ذلك فوق كل هدول اللي هن العوامل اللي خلينا نحكي الضغط النفسي خصوصاً اللي منعيشه الشعب الفلسطيني حالياً في الظروف اللي إحنا عايشين فيها. الضغط النفسي الكبير هذا بشكل أحد أهم أسباب اللي بتسور جهاز المناعة عندنا.
0: هي يعني إذا عنده استعداد وراثي كل هاي العوامل بتزيد الخطر إنه يصير عنده أمراض المناعة الذاتية. الأساس الأساس الأرضية هي القابلية الوراثية صح؟
1: صحيح. ففي كثير ناس مثلاً بيجوا على العيادة بنقول لهم عندك لأنه في عندك العوامل 1-2-3 قلنا طب في كثير من مرضى في كثير ناس بيمروا بنفس الظروف ما صار عندهم
0: نعم.
1: يعني هون لازم يكون في عنده استعداد وراثي مع حدوث هاي العوامل البيئية فبحدث عندنا الأمراض المناعية.
0: يعني سبحان الله فينا نحكي إنه غالبية الأمراض اللي ممكن تصيب الإنسان عواملها مشتركة. يعني موضوع الحياة غير الصحية تبعتنا, مواضيع السمنة والتدخين واللي دائما يتم التحذير فيها مش من فراغ أكيد, يعني كلها ممكن تساهم. هل الأعراض لهاي الأمراض أمراض المناعة الذاتية تتشابه ولا تختلف حسب الجزء اللي بيهاجم في الجسم دكتور رفعت؟
1: خلينا نحكي الأمراض المناعة الذاتية في منها أمراض تصيب جميع أعضاء الجسم زي الذئبة الحمراء, مرض اسمه الساركويد, وأمراض الكولون التقرح, وفي أمراض بتكون خاصة فقط في عضو معين زي التهاب المناعة في العين, التهاب التصلب متعدد هذا فقط في الدماغ. ولكن في الأمراض الدولة زي الذئبة الحمراء والساركويد وغيرها بتصيب أعراض اللي خلينا نحكي جميع أجهزة الجسم, فممكن تيجي بأعراض مختلفة. في منهم بيجي بالتهاب العين, منهم بيجي بالتهاب الرئة, منهم بيجي بالتهاب الكلى أو طفح جلدي, فبتكون أعراضه خلينا نقول متنوعة حسب نوع المرض.
0: الأعراض حسب نوع فعلا الجزء اللي يهاجم وتأثيراته الأخرى. طيب ما في علاجات؟ يعني أنت حكيت في البداية جملة مهمة دكتور, ألا وهي أنه مزمن, يعني بيضل يهاجم هذا العضو في الجسم جهاز المناعة عن طريق الخطأ بشكل مزمن إلى ما لا نهاية؟
1: صحيح. هلا للأسف هاي الأمراض بشكل عام أمراض مزمنة, ولكن فائدة العلاج في هاي الحالات أول شيء ضبط أعراض المرض بحيث أنه نخفف من أعراض المرض. 2 نمنع دمار العضو اللي يصاب بهذا المرض. مثلا لما أعطي أدوية مثلا للمرض اللي عنده مثلا التهاب مثلا كولون تقرحي, لما أعطي الدواء وأسيطر على المرض بمنع مثلا حدوث تضيقات في القولون, لا سمح الله يصير ثقب في القولون, لا سمح الله يصير تسمم في جسم الإنسان من اللي هو الثقب هذا. فبالتالي الأدوية مهمة, 1 إنه ضبط الأعراض, 2 منع مشاكل المرض, 3 السيطرة على المرض ومنع اللي هو مضاعفات
0: تفاقمه أكثر. يعني هو علاج كلي, علاج تام ما في
1: جذري
0: ما في, لكن لتخفيف الأعراض تخفيف الشدة والمضاعفات تقليلها فقط الموجود لكل الأنواع دكتور صح؟ مهما كان النوع اللي
1: صحيح.
0: 150 نوع كلهم تقريبا نفس الإشي.
1: هلا في بعض أنواع أمراض المناعة بتيجي على شكل هجمات, وبين الهجمات بيكون الإنسان طبيعي. مثلا زي مرض الصدفية ممكن يعاني المريض من مرض الصدفية سنة وسنتين بعدها تغيب عنه 10 سنين بعدها ترجع. يعني يظن الإنسان إنه طاب منها وما طاب, ودخلت في حالة خمول المرض. ممكن بحدوث عوامل بيئية متعددة متراكمة عند هذا الشخص ترجع يثور هذا المرض.
0: طب جهاز المناعة اللي عم بيهاجم, هلأ صار عندنا مشكلة وفعليا عم بيهاجم بالخطأ عضو من أعضاء الجسم, هل يمكن أنه بالغذاء نقلل عوامل الخطر بالغذاء بإشي نقوي جهاز المناعة, ولا خلاص يعني هو ملوش علاقة بقوة جهاز المناعة أو لا ضعيف أو قوي, هو صار عنده هذا الخلل وانتهى؟ يعني في تصرفات محددة ممكن نساعد جهاز المناعة على كمان أنه يصير أقوى؟
1: زي ما تفضلت هلا أهمية الغذاء, أنا دائما بحكي للمرضى زي أهمية العلاج والدواء. هلا صح ما بلغي الخلل ولكن يضبط الخلل وبيقلل مضاعفات مهاجمة الأعضاء. وبالتالي أنا لما مثلا أبعد عن السكريات قدر الإمكان, أبعد عن الأملاح الكثيرة, أبعد عن مشروبات الطاقة, عن الكولا العصير, الوجبات السريعة, أنا بهذا الإشي بقلل ثوران جهاز المناعة, بقلل عدد الهجمات اللي بتصير عندي من المرض هذا, وبالتالي بقلل مضاعفات المرض وبزيد في ضبطه. فإذا اشترك الدواء مع تعديل نظام الغذائي
0: ممكن يتحسن
1: النتائج كثير أحسن.
0: طبعا وكل حدا يعني من هذول الأنواع ممكن يتابع مع طبيب مختص حتى يخفف من هاي الأعراض اللي بتصير ويقدر يساعده على السيطرة على هذا المرض. شكرا جزيلا دكتور, يعني أعطيتنا معلومات, ياريت بإمكان يعني عنا وقت أطول نحكي أكثر في هذا الموضوع, لكن أعطينا معلومات أساسية على أن يتابع كل مواطن أو كل مريض مع طبيبه أكيد الحالة. عالي. شكرا جزيلا دكتور رفعت الحنبلي،
1: حياكم الله.
0: يسعد صباحك أخصائي أمراض الروماتيزم من نابلس.

لاحظت لك شغلة، الموسيقى والأغاني تحديدا، في بعض الأغاني تلقى إجماع 90% من الناس إنها حلوة أو أكثر، ما بعرف ليش. بشوف هاي الملاحظة من خلال الناس لما يبعثوا على أغاني يوم معين. اليوم بقولوا لك مزاجك عالي، حمد توبة.

مبروك لصاحب الصالون زهوة ام حازم، افتتاح اكبر واجمل وارقى وافخم صالون في طول كرم. للأسف يا عزام عبدو، صباح الخير إلك ولأم هاني، ما في مجال نتصل على حدا، الفقرة هاي مش موجودة يعني ما فيها استثناءات. أبو جواد بيسأل الدنيا شوب ولا هو بلش يتحاسب؟ الدنيا شوب بس يعني عادي 30-31 درجة، صيف عادي اليوم. إياد بصب عليكم من قلب إيطاليا، بقولكم الناس مش سائلة على سعر البامية، بهمهم أكتر سعر الذهب، يشتروا ويبيعوا على الميزان، الخضرة على هوا السعر. أنا مثلا ما بهمني أسعار الذهب، والله ما عن جد ما بتبعها يا إياد. مشكلتي مع قلبي إنه متسامح وبتنازل بسرعة، ملوش موقف. عبد الله سريع، القلب الطيب منيح. أحمد الجاسر بقولكم كلمة المستحيل موجودة فقط في عالم الحمقى، لا مستحيل في قلب اليأسان. صباح لأم محمد علي سحلب من شركة سنوبر سلطات الغذائية في طول كرم. محمد عابد ملك الملوخية في جنين، إلك صباح خاص يا محمد. ملك الملوخية يا عيني، ثبتت عليك. إمرند صباحك ورد، صباحك فل.

0: عبد السالم كمان شكرا على الهدية على الصورة الحلوة اللي انت مهدينا اياها بس مش عارفة اسمك. واللحظة الحلوة اللي انا عشتها ويا كل بينا عمري ما قلبي يصينا وليلة ايوة يا عمري ما. حازم الشيخ بيقول عن اغنية عبد الحليم هاي هي الاغاني اللي بتنحط. لا الاغاني متشكلة يا حازم يعني كوكتيل. حمص الجنيدي أزكى حمص مع أزكى فطور يا سائد الخير الصحة. وهنا أبو كرام بيقول لك الله يحميك من العين. عبود كمان على أغنية عبد الحليم على ما أعتقد أم سلطنين كانوا. وعد بسام بتقول فيش أحلى من الحب. صح عن جد بيعمل أدرينالين كتير زي المغامرات. الحب حلو. سندس مود الأغاني اليوم كئيب. سندس أنت مودك غريب مش زي المستمعين ولا زينا. أنت عن جد هلأ أغنية عبد الحليم كئيبة شو أعمل في سندس؟ زي ما بيحكوا البعض شو أعمل فيها؟ شو أسوي فيها؟
1: عسية وعين السية يلا نلعب شوبية.
0: أحلى صباح يا أم عبيدة ونايف طميزي وأهلنا في إذنه. طيب ثريا بتصبح على نايفة مع أني قرأتها نايفة جرار عوفات

ونجاح وعايشة سوالمة ومنال جرار على فاطمة. شدي حالك، ليش متأخرة في الشغل يا فطوم؟ نور خمايس، للأسف ما في مجال أسمع رسالتك الصوتية. الله يعطيهم العافية عمالنا، بقولكم موسى خمايس مع هالأجواء الحارة. علي ماضي، سرعة البديهة عن سلام تعادل سرعة الضوء. طب قديش سرعة الضوء يا علي ماضي؟ نور خمايسي شو بحكي يا سلام؟ شو بده؟ فاضية؟ امبتي؟ لا وباعتها. أبو اليزيد، جواد أبو الجود قال بده أغنية تعب المشوار. لا هاي تعب المشوار عن جد كئيبة. سامح زايد، أنت صاير تغط تغط تغط كم من يوم بعدين ترجع برسالة تقول أنا دايما معاكم. لا لا لا أنت مش على السمع. أول مبارح قلت وين سامح زايد ما رديت. منصور صباحك شو أخبارك؟ أنا يا سمية ما بشرب قهوة، بس قهوتكم مشروب إن شاء الله. مش مرة في واحد سعودي حكى عن الفلسطيني قهوتهم مشروبة. سندس ما بدها موضوع الخيانة، يعني إحنا رح نشوف شو المواضيع المناسبة للأسبوع الأسابع القادمة. أم الصادق أنت الأحلى. دهموش بيحكي في مثل جيب سيارة واعطيها بنزين وانبسط، ولا تجيب مرة تعطيها مكياج وتتمكياج. من وين جبتوا هذا المثل؟ هذا اخترعته هلأ. أحمد الصباح، يا صباح الوردات، الوردات اللي بفلسطين كلهم. ورامز عبد الباقي، أغاني زمان زي عبد الحليم حافظ ما في أحلى منهم. سمية تطالب بتمديد البرنامج، للأسف إنه ما في مجال، لأنه حتى لو بدنا نمدده بعد الـ11 في موجز على الـ11 وبعديها عادة في برامج. والله يا دهموش، في سؤال من المستمعات، أنت اسمك دهموش ولا لقب ولا شو بالضبط؟

هذا ماجد المهندس، ترى هو مش اسمه، هو مهندس عن جد. عصام بيسأل إذا حلقة الخميس الجاي بتزبط بدون نسوان. طبعا لا يا عصام، ما فيك انت طلع حدا من المستمعات برا. أبو جواد بيسأل إذا متجوز وعنده صديقة بتكون خاين. تختلف الإجابات. أوكي حازم الشيخ، لا في مجال أقرأ رسالتك. بيقترح موضوع الخميس، هل يحق للزوج أو الزوجة تفتيش هاتف الزوج؟ بنشوف المواضيع اللي أنتم بتطرحوها وبنشوف أي موضوع قد يتم اختياره. طيب شكرا لكم لأنكم بتمتعوا البرنامج، بتخلوا دائما نار يا سامح. اللي رايحين رحلة وبسمعونا ومركزين، طبعا صعب انك تكون في رحلة ومركز، بتكون تغني صح بالرحل، بغنوا موسيقى وهيك. على مود الأغاني العراقية نصل إلى الختام. من وين بدكم تختموا؟ من عند بنك القاهرة عمان، خدمات بنكية عصرية متطورة، التطبيق خليه على الجهاز واستفيدوا من كل الخدمات المقدمة وأول بأول. هذا واحد. اثنين، العرض اللي في منطقة المساكن في نابلس، سكان المنطقة حبايبنا أعزائنا في الشيني إكسترا، اليوم أصناف كثيرة على عرض خاص فيكم، وتحديدا إذا معك تطبيق شيني مي. لحقوا قبل ما تخلص الكمية المعروضة. ثلاثة. إذا بتحتاج إنك تمسح عينيك، أرجوك ما تستعمل إيدك، تمسح وجهك كمان، لا تستعمل إيديك ولا القماش اللي أنت لابسه، يفضل إنك تمسحهم بمحرمة الضيافة عشان ما يفوت ميكروبات على جسمك، على بشرتكم ما يصير في حكة وحبوب. محارم الضيافة من شركة مجمع سيلت الظهر. أربعة. حليب المزرعة المبستر من الجنيدي، اليوم صاروا يعملوا له كمان غلاف جديد أو تسكير جديد، غطى جديد. يا سلام مالك، وين شتت وين شاتت؟ اليوم صاروا يعملوا للجنيدي المزرعة، شو اسمه هذا اللي هيك بلف؟ والله إني بنسى المصطلحات. المهم اشتروا حليب المزرعة وكونوا دائما مرتاحين. عجل بلف. الخامسة، مسك، معطر مسك للغسيل، عطري غسيلك وشوفي الرائحة كيف تغنيك عن العطور كلها من البريق. جودة اللحم يا سلام، بس بدها هاني شاكر عند الزغلول. فادي ماضي وسلام الأطرش وأنا نجوى الحمدان، شو بدنا نعمل؟ هيك نختم، هيك الأوامر.

جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: الساعة الآن 11 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لانا أبو عيشة. استشهاد 3 مواطنين بينهم طفل وإصابة آخرين صباح اليوم جرى قصف نفذته طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. الشرطة والأجهزة الأمنية تواصل فجر اليوم حملتها الأمنية المكثفة في بلدة إذن غرب الخليل ضمن جهودها لملاحقة وضبط المتورطين في حرق المخلفات الصلبة والإلكترونية، حيث أسفرت الحملة القبض على 21 شخصا مشتبها بهم. قوات الاحتلال تشن فجر وصباح اليوم حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات المواطنين في مختلف محافظات الضفة الغربية. مستوطنون ينصبون خيمة على أراضي المواطنين في بلدة كفر الديك غرب سلفيت تمهيدا للاستيلاء على أراضي المواطنين وتحويلها إلى بؤرة استيطانية. مقتل شاب في الثلاثينيات من عمره صباح اليوم إثر تعرضه لإطلاق نار في بلدة يافا بالقرب من الناصرة، حيث شهدت البلدات الفلسطينية داخل الخط الأخضر موجة جديدة من جرائم العنف خلال الساعات 24 الماضية، أسفرت عن مقتل 5 أشخاص في حوادث إطلاق نار وتفجير مركبات وقعت في عدة مناطق، لترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في الداخل الفلسطيني منذ مطلع العام الجاري إلى 136 قتيلا وقتيلة. فرق الإنقاذ في فنزويلا تواصل عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض عقب الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا قبل أيام في وقت اقتربت فيه حصيلة الضحايا إلى أكثر من 1500 قتيل. صحيفة هارتس نقلا عن مصادر عسكرية تكشف أن الجيش لم يتلقى حتى الآن أي تعليمات بالانسحاب من أي منطقة في لبنان، في إشارة إلى استمرار التوتر الميداني رغم الحديث عن وقف إطلاق النار. مجلس الأمن الدولي يعقد اليوم جلسته الشهرية المفتوحة بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية. أسعار الذهب تتراجع اليوم حيث زادت الضغوط على المعدن النفيس بفعل التوقعات برفع أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحاد الأمريكي. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم شديد الحرارة في معظم المناطق ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 024-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر رايا تي في دوت بي اس أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: تراجع صافي ثروة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إلى أقل من تريليون دولار بعد الهبوط الكبير لسهم شركة سبيس إكس في جلسات التداول الأخيرة الأسبوع الماضي وفرض قيود جديدة على جزء من حصة إيلون ماسك في شركة تسلا للسيارات الكهربائية لينهي فترة قصيرة حمل خلالها لقب أول تريليونير في التاريخ. كان ماسك قد تجاوز حاجز التريليون دولار بعد إدراج شركة سبيس إكس في البورصة الأمريكية في 12 من هذا الشهر لترتفع ثروته لنحو تريليون ومئة مليون دولار قبل أن تبلغ ذروتها عند نحو تريليون ونصف تقريبا مع صعود سهم الشركة إلى مستويات قياسية في الجلسات الأولى لتداول سهم الشركة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي وصواريخ الفضاء. أقر مجلس الوزراء في السعودية لائحة تنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقارات في البلاد والنطاقات الجغرافية التي تنظم تملك الأجانب للعقارات أو اكتساب الحقوق العينية عليها داخل السعودية في خطوة تكمل الإطار التطبيقي للنظام المحدث. وتشمل الخريطة مكة المكرمة والمدينة من المناطق التي يحق لبعض غير السعوديين التملك فيها.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: في ناس بتشتغل بصمت، بتتعب، بتجرب وبتحاول تقدم الأفضل. يمكن ما بنعرفهم بس بنقدر ندعمهم باختيار بسيط. المنتج الوطني، دعمك إلو بيوصل أكثر مما بتتخيل.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: بانوراما رايا، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما رايا من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
2: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
3: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
2: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
3: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
4: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
5: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
6: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
7: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي. كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
5: اتراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
6: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
2: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
3: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
2: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
3: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
4: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
2: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو.

الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعد لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع، ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: الساعة الآن 12:00 ظهرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لانا أبو عيشة. استشهاد 3 مواطنين بينهم طفل وإصابة آخرين صباح اليوم جرى قصف نفذته طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. الشرطة والأجهزة الأمنية تواصل فجر اليوم حملتها الأمنية المكثفة في بلدة إذن غرب الخليل ضمن جهودها لملاحقة وضبط المتورطين في حرق المخلفات الصلبة والإلكترونية، حيث أسفرت الحملة القبض على 21 شخصا مشتبها بهم. قوة الاحتلال تشن فجر وصباح اليوم حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات المواطنين في مختلف محافظات الضفة الغربية. مستوطنون ينصبون خيمة على أراضي المواطنين في بلدة كفر الديك غرب سلفيت تمهيدا للاستيلاء على أراضي المواطنين وتحويلها إلى بؤرة استيطانية. مقتل شاب في الثلاثينيات من عمره صباح اليوم إثر تعرضه لإطلاق نار في بلدة يافا بالقرب من الناصرة، حيث شهدت البلدات الفلسطينية داخل الخط الأخضر موجة جديدة من جرائم العنف خلال الساعات 24 الماضية أسفرت عن مقتل 5 أشخاص في حوادث إطلاق نار وتفجير مركبات وقعت في عدة مناطق، لترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في الداخل الفلسطيني منذ مطلع العام الجاري إلى 136 قتيلا وقتيلة. فرق الإنقاذ في فنزويلا تواصل عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض عقب الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا قبل أيام في وقت اقتربت فيه حصيلة الضحايا إلى أكثر من 1500 قتيل. صحيفة هارتس نقلا عن مصادر عسكرية تكشف أن الجيش لم يتلقى حتى الآن أي تعليمات بالانسحاب من أي منطقة في لبنان، في إشارة إلى استمرار التوتر الميداني رغم الحديث عن وقف إطلاق النار. مجلس الأمن الدولي يعقد اليوم جلسته الشهرية المفتوحة بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية. أسعار الذهب تتراجع اليوم حيث زادت الضغوط على المعدن النفيس بفعل التوقعات برفع أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحاد الأمريكي. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم شديد الحرارة في معظم المناطق ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا بجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الشوكولاتة الداكنة، هل تعلم أن الشوكولاتة الداكنة قد تكون مفيدة لصحتك؟ لاحتوائها على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية القلب وتحسين وظائف الدماغ. اختر الشوكولاتة الداكنة ذات النسبة العالية من الكاكاو والتي تحتوي على نسبة 70% أو أكثر للاستفادة من فوائدها الصحية.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: كل مرة بتختار المنتج الوطني أنت عم بتقول أنا بهمني، بهمني بلدي، وبهمني ناسها، وبهمني مستقبلها. وهي الرسالة لحالها كفيلة تصنع فرق كبير.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يكشف كتاب المناخ والمجتمع في أوروبا لألف سنة الأخيرة للمؤلف كريستيان بيفتر والصادر عام 21/20 ميلادي كيف لم يكن المناخ مجرد خلفية ثابتة للأحداث، بل كان قوة مؤثرة في حياة الأوروبيين تحديدا وفي ازدهار المجتمعات أو تراجعها. فمن فترات الدفء التي ساعدت على نمو الزراعة إلى موجات البرد والجفاف التي تسببت في المجاعات والأزمات، يوضح الكتاب أن تغيير المناخ كان حاضرا في كل مرحلة من تاريخ القارة، لكن أكثر ما يلفت الانتباه هو الفصل المتعلق بالعقود الأخيرة، حيث يؤكد المؤلف أن أوروبا تشهد ارتفاعا غير مسبوق في درجات الحرارة نتيجة النشاط البشري والانبعاثات الغازية. ويشير الكتاب إلى أن موجات الحر أصبحت أكثر تكرارا وأشد قسوة، فلم تعد أحداثا استثنائية بل تحولت إلى ظاهرة متكررة تؤثر على ملايين السكان في أوروبا والعالم تحديدا. ويستعرض الكتاب آثار هذه الموجات على الصحة العامة والزراعة والموارد المائية والغابات التي أصبحت أكثر عرضة للحرائق، إضافة إلى الضغوط المتزايدة على المدن الأوروبية في مواجهة درجات حرارة قياسية. كما يبين أن العلماء إنما يعتمدون على السجلات التاريخية والمناخية لفهم ما يحدث اليوم، ويخلصون إلى أن وتيرة الاحترار الحالية تتجاوز كثيرا التغيرات الطبيعية التي شهدتها أوروبا عبر قرون خلت. وفي رسالة واضحة يدعو الكتاب إلى التعامل مع تغير المناخ باعتباره تحديا يتطلب تخطيطا طويل الأمد وتعاونا بين الدول وسياسات تحد من الانبعاثات وتعزز القدرة على التكيف مع الواقع المناخي الجديد وتساهم بشكل صارم في حماية البيئة. إن الكتاب إنما يجمع بين التاريخ والعلم ويقدم للقارئ رؤية عميقة لفهم كيف وصل المناخ الأوروبي إلى ما هو عليه اليوم، ولماذا أصبحت موجات الحرارة المتكررة إحدى أبرز سمات القرن الحالي. استمعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الصناعي وغيرها من الحلقات. هذا شرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

علق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقصة مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك، البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
3: الفترة الدينية تأتيكم برعاية الشركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية الشركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
2: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
3: رايا دوت بي أس.
2: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
4: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
5: تراجع صافي ثروة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إلى أقل من تريليون دولار بعد الهبوط الكبير لسهم شركة سبيس إكس في جلسات التداول الأخيرة الأسبوع الماضي، وفرض قيود جديدة على جزء من حصة إيلون ماسك في شركة تسلا للسيارات الكهربائية لينهي فترة قصيرة حمل خلالها لقب أول تريليونير في التاريخ. كان ماسك قد تجاوز حاجز التريليون دولار بعد إدراج شركة سبيس إكس في البورصة الأمريكية في 12 من هذا الشهر، لترتفع ثروته لنحو تريليون ومئة مليون دولار قبل أن تبلغ ذروتها عند نحو تريليون ونصف تقريبا مع صعود سهم الشركة إلى مستويات قياسية في الجلسات الأولى لتداول سهم الشركة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي وصواريخ الفضاء. أقر مجلس الوزراء في السعودية لائحة تنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقارات في البلاد والنطاقات الجغرافية التي تنظم تملك الأجانب للعقارات أو اكتساب الحقوق العينية عليها داخل السعودية، في خطوة تكمل الإطار التطبيقي للنظام المحدث. وتشمل الخريطة مكة المكرمة والمدينة من المناطق التي يحق لبعض غير السعوديين التملك فيها.
4: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
6: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر.

0: الساعة الآن 1 ظهرا. الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
2: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
3: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة 1 ظهراً.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم سيداتي سادتي. نقدم إلى حضراتكم فيما يلي برنامج الواحدة الإخبارية من راية FM، ونبدأه بالعناوين. الأجواء الحارة تنعش أزمات غزة وأولها المياه. تعديلات ورقة المرحلة الثانية متاهة لا تنتهي. الجريمة في الداخل، محاولة إسرائيلية لإلصاق التهم بالعربي الفلسطيني. ترتيبات الملاحة في هرمز على طاولة لقاء مباشر تجنبا لانهيار التفاهمات.
0: راية FM، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
4: تفاصيل هذه العناوين تأتيكم بعد موجز بأهم وآخر الأنباء.
5: شكرا رامي، وأهلا ومرحبا بكم في موجز الأخبار. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 73,000 شهيدا، والإصابات إلى أكثر من 173,000 جريحا منذ 7 تشرين الأول 2023. قوات الاحتلال تشن فجر وصباح اليوم حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللتها اعتقالات طالت عددا من المواطنين بينهم عمال، إلى جانب مواجهات محدودة في بعض المناطق. سلطات الاحتلال تستولي اليوم على جرار زراعي وعربة مجرورة في قرية عاطوف جنوب شرق طوباس. مسؤول أمني إسرائيلي يكشف أن عدد الهجمات الإلكترونية التي شنتها إيران على إسرائيل ارتفعت بشكل حاد منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها هذا العام. موقع أكسيوس ينقل عن مسؤولين أمريكيين. موقع أكسيوس يكشف عن التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران يقضي بوقف الضربات المتبادلة وإنهاء كافة الأنشطة القتالية الأمريكية ضد إيران، تمهيدا لعقد جولة مباحثات مباشرة بين الطرفين الثلاثاء المقبل في العاصمة القطرية الدوحة، بهدف تسوية الخلافات المعقدة بشأن الترتيبات الأمنية والملاحية في مضيق هرمز. أسعار الذهب تتراجع اليوم حيث زادت الضغوط على المعدن النفيس بفعل التوقعات برفع أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم شديد الحرارة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. وإلى هنا يكون الموجز قد انتهى، ونعود إلى مستجدات الواحدة الإخبارية.
4: بكم من جديد. قال ممثل وزارة الإغاثة في غزة الدكتور عدنان حمودي إن الارتفاع في درجات الحرارة يفاقم مجموعة من الأزمات الإنسانية في مختلف أنحاء القطاع، خاصة المناطق التي تشهد اكتظاظا كبيرا بالنازحين. وبين حمودي في تصريحات لراية أن الأزمة الأساسية تتمثل في توفير المياه، تليها قضية الإيواء وتوفر المواد الإغاثية.
6: في دخول فصل الصيف يحتاج الإنسان إلى كميات كبيرة جدا من المياه نظرا لارتفاع درجات الحرارة، ولكن للأسف الشديد هنا في قطاع غزة المتواجدين في مراكز الإيواء لا يوجد لديهم كميات كبيرة من المياه يستطيعون أن يلبوا احتياجاتهم بالشكل اليومي، وذلك عدم وجود توفر هذه المياه بشكل يومي أو بشكل دائم، وهذه من أكبر المشكلات التي سوف نواجهها في الأيام المقبلة نظرا لارتفاع درجة الحرارة بشكل شديد وانتقال المواطنين من مكان إلى مكان، الذهاب إلى مناطق توزيع المياه من خلال السيارات التي تأتي إلى مراكز الإيواء أو بعض النقاط الموجودة من الآبار أو المحطات التحلية أو المياه المتعددة الاستخدام، وهذه هي معاناة جديدة يعانيها هنا في قطاع غزة، قلة المياه وعدم توفرها بشكل دائم ومستمر، وهذا من التحديات التي نواجهها حاليا في قطاع غزة. للأسف الشديد في يوجد بعض المناطق التي يتم توفير بشكل يعني وليس يعني يومي، السيارة تأتي يوم أو يوم لا، ولكن في مناطق أخرى لا يستطيع المواطن أن تصل سيارة المياه باليومين وبالثلاثة، وهذا من المعاناة الكبيرة، ولكن بقدر المستطاع من خلال الشراكات الموجودة وسلطة المياه وبلدية مياه الساحل والشركاء الموجودين في قطاع غزة والمؤسسات لا تلبي الاحتياج بشكل دائم للمواطنين لعدم توفر كميات كبيرة من السولار والزيوت التي حاليا يوجد ارتفاع كبير جدا في الأسعار في زيوت السيارات التي أدت إلى تعطل عدد كبير جدا من السيارات، وهذه من الأزمة التي نعانيها في قطاع غزة. سيارات المياه التي كانت تتوفر حاليا لا يوجد لها زيوت يعني لتنقلها من مكان إلى مكان، وبذلك السيارات التي توقفت من أكثر من 50% من السيارات المياه التي كانت في السابق يتم تعبئة مياه إلى هنا المواطنين في مناطق النزوح، وهذه من المشاكل الكبيرة التي يعانيها هنا في قطاع غزة، قلة السيارات وقلة المياه المتوفرة حاليا بشكل كبير، ويوجد مناطق لا تستطيع السيارات أصلا الدخول إليها. يعني مشكلة المياه هي من المشاكل التي يعانيها في قطاع غزة أهلنا بشكل كبير يعني، ونظرا لارتفاع درجة الحرارة يحتاج الإنسان إلى كميات أكثر في فصل الصيف أكثر من فصل الشتاء، ونحن بقدر المستطاع يعني في ظل الإمكانيات المتوفرة لا نستطيع تلبية الاحتياج بشكل مستمر ودائم يوميا. للأسف الشديد 90% من الخيام الموجودة في قطاع غزة هي عبارة عن خيام مقترعة حاليا، أن مدة صلاحية هذه الخيام تتراوح من 3 أشهر إلى 4 أشهر، وهي عبارة عن خيام يعني موجودة مغطاة بالشوادر ومغطاة بقطع القماش، ومع شدة الحرارة لا يستطيع المواطنين أن يكونوا موجودين بشكل أمان في خيامهم، ومع ارتفاع الحرارة مع انتشار الأمراض الجلدية ومع انتشار القوارض للأسف الشديد أهلنا في قطاع غزة في معاناة كبيرة جدا في الفترة القادمة، سوف تعاني من مشاكل أوبئة صحية بشكل كبير بسبب ارتفاع درجات الحرارة، بسبب كمان الجانب الإسرائيلي يرفض دخول الكرفانات إلى قطاع غزة حتى يستطيع المواطن الغزاوي أن يكون في مكان آمن، وهناك في بعض المحاولات من جانب السلطة الوطنية الفلسطينية بالشراكة مع الـ UNDP بإدخال كميات بسيطة جدا من اللي هي RHU اللي هي عبارة عن الفيبر جلاس، ولكن للأسف الشديد هي برضو مصنوعة من مواد شديدة الحرارة جدا، وبتكون يعني في فصل الصيف صعبة جدا أصعب من فصل الشتاء، وهذه الشعب الفلسطيني نحن في قطاع غزة نعاني الويلات في مناطق النزوح الموجودة في قطاع غزة بسبب ارتفاع درجة الحرارة، بسبب عدم دخول كميات كبيرة جدا من المساعدات الإنسانية، لقد قلت عدد الشاحنات التي تصل إلى قطاع غزة لا تتعدى 200 شاحنة يوميا، وهذا لا يلبي احتياجات المواطنين، وأغلبية هذه الشاحنات هي عبارة عن تنسيق لتجار ولا يوجد فيها مواد أساسية تلبي الاحتياجات، وهي عبارة عن كماليات لتجار، وهذا من ضغط الجانب الإسرائيلي على أهلنا في قطاع غزة. ثانيا توقف عدد كبير جدا من التكيات إلى مناطق النزوع، كان هناك الوطن كيتشن يتم توريد كميات كبيرة جدا من التكيات على مناطق النزوع، وهذه من المعاناة، وهذه تعتبر هذه سياسة ممنهجة من الجانب الإسرائيلي على الضغط على أهلنا من قطاع غزة.
4: شكرا جزيلا الدكتور عدنان حمودي ممثل وزارة الإغاثة في قطاع غزة. تواجه مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة تعقيدات جديدة بعد طرح ورقة مقترحات مؤلفة من 15 نقطة بشأن ترتيبات الحكم والأمن وانسحاب الاحتلال. وفقا لما ورد، فإن الورقة التي طرحها ممثل ما يعرف بمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف تتضمن شروطا واسعة تتعلق بتسليم الوظائف المدنية والأمنية إلى لجنة وطنية، وتنظيم عمل الشرطة، ونشر قوة استقرار دولية، وربط الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من القطاع بتحقيق تقدم في ملف سلاح المقاومة. وتنسف هذه المقترحات تفاهمات سابقة جرى بحثها بين الفصائل والوسطاء في مدينة العالمين المصرية، وهو أمر يدلل حسب أستاذ الإعلام الكاتب والمحلل السياسي الدكتور إياد القرة إلى أن المراوغة الإسرائيلية التي يقودها ميلادينوف يراد بها الحصول على لا فلسطينية تبقي غزة في إطار التصعيد الميداني الذي كان سائدا في الفترة الأخيرة، مع العمل على توسيع ما تعرف بالمنطقة الصفراء.
7: يمكن كلمة متاهة فعلا يعني حقيقية حول هذه الأحذية واللعوبة التي تتم حاليا خلال الأسابيع الأخيرة، ويمكن القول أنها تنكشف أو تتكشف بشكل واضح. الحديث هذا قبل أسابيع قد يكون البعض يعتبره أحيانا تجني أو تشدد فيما يتعلق بالتعامل مع إدارة عملية التفاوض، لكن اليوم الصورة أصبحت واضحة. ميلادينوف عمليا يتبع سياسة المراوغة، ينقل أوراق إسرائيلية تماما. حينما تم الحديث قبل أسابيع وتذكر كان الحديث يتم حول فكرة نزع سلاح المقاومة، والمقاومة تحدثت بهذا الأمر، حينما وجدت إسرائيل وميلادينوف أن هناك أرضية لهذا الحديث بدأ يتحدث بشكل أو بآخر عن سلاح المقاومة بطريقة أن إسرائيل تريد أن تحضر شاحنات ويأتي المقاومون بزيهم العسكري ويعني يضعون هذه الأسلحة وتقوم إسرائيل بنقلها من غزة من الميادين العامة. هذه فكرة كانت موجودة بالمناسبة في الاقتراحات التي تمت في مرحلة ذلك. ثم حينما تم الحديث عن فكرة حصر السلاح من خلال اللجنة الوطنية ومن خلال جانب فلسطيني بحيث لا تؤول احتلال الإسرائيلي، بدأ يتحدث عن نوع السلاح. وحينما تم المناقشة أيضا نوع السلاح والمقاومة أبدى شكل من أشكال المرونة، بدأ من ذنب يتحدث في الورقة الثالثة عن الزي العسكري وعن أنواع السلاح و 60,000 قطعة سلاح التي كانت مسجلة على اسم السلطة الفلسطينية قبل أحداث 2007، ودخول في دائرة من الأخذ والرد والحديث بهذا الجانب. حينما اتضح خلال تقديري خلال الأيام الأخيرة بشكل واضح أن ميلادينوف عمليا هو جزء من هذه الحالة، وليس فقط أن إسرائيل تتلاعب به، بالعكس أيضا قد يصبح أنه أصبح متطوع يقوم بهذا الدور، ما يطرح عمليا ينسخ كل ما تم الحديث عنه خلال، وهو يريد بالمناسبة أن يحصل على لا فلسطينية. حينما تم الحديث خلال الفترة الماضية بالشكل الإيجابي، فهم منه إسرائيليا أن المقاومة يعني سلم أوراقها إلى أبعد مدى، وهذا يزيد الطمع الإسرائيلي بشكل أو بآخر في أن تحصل على أوراق أكثر من ذلك. وإن كانت بالإطار العام فهم أنه صحيح المقاومة كما فعلت في أكتوبر الماضي تنازلت عن كثير من القضايا ومنها ملف الأسرى لصالح وقف الإبادة، اليوم تريد إسرائيل بنفس الطريقة، لكن هناك قناعة تشكلت بتقديري أن كل ما يتم طرحه هو فقط تضييع للوقت، استنزاف للوقت،

0: دار عربات جدعون اثنين قد لا يكون موجود، لكن إسرائيل بالنسبة لها الآن هي مرتاحة جدا فيما يتعلق بالقيام به في غزة. نحن نتحدث عن تحريك الخط الأصفر على مدار الساعة، الليلة الماضية تقدموا في بعض المناطق في مدينة غزة، قبلها تقدموا في المناطق الوسطى، هذا يعني أنه 70%، وحينما نتحدث عن 70% من الخط الأصفر يمكن إضافة 10%، وهي المناطق التي يصل فيها، وأنتم قد تتابعون الأخبار أحيانا إصابة مواطن، استشهاد مواطن على بعد أحيانا 2-3 كيلو غرب الخط الأصفر، إضافة لأنه عدد النازحين يزداد يوميا بعد يوم. عمليات الاغتيال كما تشاهد عمليات اغتيال منظمة تسقط بشكل يومي، استهداف الخيام، استهداف للسيارات، استهداف للشغط السكنية، المساعدات لا يتم الحديث عنها، وإسرائيل تتحكم فيها بشكل يعني إلى حد يعني بالناس يمكن الواحد هنا يعني يترفع يستخدم بعض الألفاظ اللي تتعامل معها إسرائيل، لكن إسرائيل مستهلك العالم. يعني حينما سمحت لي حينما تتحدث عن أن إسرائيل تضع شروط لإدخال المبيدات الحشرية للجرذان وللفئران، تخيل هذه الدولة النووية فقط سلطة المعابر والإدارة المعابر فقط تفكر كيف سيتم إدخال المبيدات الحشرية في الردم مئات الآلاف العمارات السكنية لمواجهة الجرذان التي تتجمع في هذه الأماكن. إسرائيل تتدخل وتتابع الأمر من المصدر الذي يتم الحصول عليه للمبيدات الحشرية، وتتم مع منظمة الأمم المتحدة ومع مع الغذاء العالمي، وستتدخل مع الجهة التي تدير في غزة البلديات قطاع غزة ومع مؤسسة UNDP كيف سيتم توزيع المبيد الحشري للقضاء على الجرذان. هذه هي إسرائيل الدولة النووية، هذا هو الطبع الإسرائيلي. هو في لبنان اليوم نفس النظام، وانت تشاهد ما يحدث في لبنان، ما يحدث في سوريا. نتنياهو يقول لك أنا سأسحب من بعد الليطاني بمسافة مش عارف كذا في ضيعة مش عارف من 360 ضيعة لبنانية على مهر الليطاني. هذه الدولة الآن عمليا دخلت هذه المرحلة، وهي إما مماطلة وتسويف، تريد أن تذهب بالفلسطينيين إلى زاوية أنه حينما قد تذهب المقاومة في مرحلة معينة، وأنا أعتبر هذا خيار أخير، أنه فليذهب العالم إلى ما شاء وتفعل إسرائيل ما تريد، وليكن النتائج ما تكون، بدل أن يقتل الفلسطيني أمام الشاشات اليوم وأنت تشاهد كيف يتم استهداف السيارات واستهداف العمارات السكنية واستهداف الخيام وتحرق الأطفال. يعني أنا أشاهد قبل أيام مشاهد قد يعني لا تتخيلها، حينما طفلة تحرق داخل الخيمة ولا تكسر قدم طفلة وطفل عمره تقريبا 60 يوم ولا 50 يوم. تخيل أنت مثل هذه الحادثة لو حدثت في أي دولة بالعالم ستهز هذا العالم. بينما في غزة الأمر محمد الخطيب طفل عمره لا يتجاوز 50 يوم في خيمته، نازح مهدوم بيته، ملوش علاقة أي شيء بهالدنيا. إسرائيل تستهدف مركز النزوح، تقتل والدته وتصيب وتبتل رجل طفل عمره لا يتجاوز 50 يوم.
1: نشكرك جزيلا الدكتور إياد القرع، المحاضر في الإعلام، الكاتب والمحلل السياسي. لقي شاب في الثلاثينيات من عمره حتفه صباح اليوم بعد تعرضه لإطلاق نار داخل سيارته في بلدة يافة الناصرة بالداخل المحتل. وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها فتحت تحقيقا في الحادثة وملابساتها. وشهدت البلدات الفلسطينية في الداخل موجة جديدة من جرائم العنف خلال الساعات 24 الماضية، أسفرت عن مقتل 5 أشخاص في حوادث إطلاق نار وتفجير مركبات وقعت في عدة مناطق. وارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل بين المواطنين في الداخل منذ مطلع العام الجاري إلى 136 قتيلا وقتيلة، وسط اتهامات للحكومة والشرطة بالتقاعس عن اتخاذ إجراءات فعالة للحد من هذه الظاهرة. هذا وحذر المختص بالقانون العام والدستوري المحامي رضا جابر في مقابلة مع رايا، حذر من توجه إسرائيلي يقوم على ربط العنف بالمجتمع العربي الفلسطيني داخل الأراضي المحتلة عام 48 عبر تعزيز وقوع الجرائم وتصاعد أدواتها.
2: لا، الحقيقة إنه هذا المسلسل هو منذ سنوات يتصاعد من سنة إلى سنة ومن حالة إلى حالة من حيث

0: الأدوات، القتل، الحالة، العنف نفسها، استعمال حالة الجريمة داخلنا هي متواصلة منذ سنوات. يعني أنه 5 حالات خلال 24 ساعة، هذا يعطي صورة قاتمة ولكن صورة أكثر شراسة منذ سنوات. الشرطة تقول ما تقول، ولكن الحقيقة هي أن الدولة لا تقوم بأي فعل ضد المجرمين داخل مجتمعنا، هي تترك أيديهم بشكل مطلق ضد مجتمعنا، ولذلك النتيجة هي ما يحدث الآن. هاي محاولة لتقويض مجتمعنا. من يقود مجتمعنا؟ جزء من أبناء مجتمعنا بهذه الإطلاق أيديهم داخل مجتمعنا. هذه هي الصورة.
1: أستاذ رضا جابر، بالأمس كان هنالك أيضا حديث عن خشية إسرائيلية من أن يعني الجرائم وبشكلها المتعدد لن تقف عند حدود المناطق العربية كما تسمى إسرائيليا، هنالك خشية من انتقالها إلى يعني المجتمعات اليهودية كما يقولون، وهم يعبرون عن ذلك بشكل صريح، رغم أنها أيضا يعني قضايا مستفحلة في دولة الاحتلال.
0: لا، هي الجريمة موجودة، الجريمة هي شكل فعل موجود في كل المجتمعات تقريبا، هي موجودة أيضا في داخل المجتمع اليهودي، كانت موجودة بشكل أكبر داخل المجتمع اليهودي، انتقلت داخل المجتمع الفلسطيني عندنا بعد ما الدولة حاربتها ونجحت في محاربتها داخل المجتمع اليهودي الإسرائيلي. ولكن يجب أن نكون حذرين من هذا الادعاء بأنه يمكن للجريمة داخلنا يعني تنزلق إلى المجتمع اليهودي، لأنه هذا الادعاء يراد منه باطل، لا يراد منه التعامل مع الجريمة بشكل جدي داخلنا، وإنما يراد منه هو أمر سياسي، يعني إنه العرب يهددون اليهود، ولذلك يجب التعامل مع العرب كعرب اللي هم نفسهم عنيفين، ولذلك هؤلاء العرب يهددون اليهود، ولذلك يجب التعامل معهم بشكل مغاير على المستوى الشرطي وعلى المستوى السياسي، ولذلك يجب أن نكون حذرين جدا من هذا الادعاء التي يعني يروج له الآن اليمين في إسرائيل، وليس أطراف داخل إسرائيل هي تريد حقيقة أن تعطي العرب حقهم في الأمان داخل بلداتهم. ولذلك أنا دائما أدعو قياداتنا وأدعو جمهورنا إنه أحيانا عندما يسمعون أي ادعاء أن يفكروا فيه بشكل عميق وجدي، لأن هناك من يتربص في هذه الفترة لمجتمعنا ويستغل بن غفير وآخرون في اليمين المتطرف، يحاولون استغلال، ليس فقط محاولة، هم يستغلون الآن موضوع الجريمة للانقضاض على مجتمعنا وتنفيذ سياسات الجريمة وأمان مجتمعنا أبعد ما يكون عن رغباتهم.
1: هم يحاولون إلصاق الجريمة بالمجتمع الفلسطيني، هكذا تريد أن تقول أستاذ رضا جابر؟
0: لا، إنه هذه الجريمة هي شيء في كينونة مجتمعنا. العربي الفلسطيني هو إنسان عنيف، ولذلك هو يهدد المجتمع اليهودي، ولذلك يجب تحديد حرياته، يجب تحديد مواطنته، يجب التعامل معه بشكل عنيف. هذا سياق آخر مختلف عن السياق الذي نريده نحن. نحن نريد أن الشرطة تتعامل مع المجرمين، فقط المجرمين داخل مجتمعنا، تحيدهم، تقوم بالتحقيق معهم، القبض عليهم بالشكل الجنائي العادي. هناك من يحاول تحويل موضوع الجريمة إلى موضوع أمني، أنه عربي يهدد يهودي، يعني والركوب على هذه الحالة. ولذلك هذا الانزلاق من التفكير أو التعامل مع الموضوع الجنائي كجنائي وفقط جنائي، وليس تحويله لشيء أمني بين عرب ويهود لأسباب سياسية.
1: اتضحت الصورة.
0: أنا يعني هذا موضوع يجب التعامل معه بحذر. نحن نريد هذا موضوع الجريمة، هو موضوع مدني، هو موضوع الدولة تستطيع التعامل معه بشكل جدي. هي تعاملت معه بالسابق في المجتمع اليهودي، ويجب الإبقاء عليه بهذا الشكل وفقط بهذا الشكل.
1: شكرا جزيلا المحامي رضا جابر المختص في القانون العام والدستوري. أعلن عن التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران يقضي بوقف الضربات المتبادلة وإنهاء كافة الأنشطة القتالية، تمهيدا لعقد جولة مباحثات مباشرة بين الطرفين يوم غد في العاصمة القطرية الدوحة، بهدف تسوية الخلافات بشأن ترتيبات الأمن والملاحة في مضيق هرمز. ومن شأن ذلك إعادة جدولة جولة المفاوضات النووية لمرحلة لاحقة بعد تسوية الخلاف القائم على عمل المضيق، بعد أن تباينت تفسيرات المادة الخامسة من مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين والتي تخص ترتيبات الملاحة. هذا وتوقع رزق الخوالد العميد ركن الخبير العسكري والاستراتيجي الذي تحدث لرايا من عمان، توقع أن تمضي الاتفاقية قدما بمجرد الانتهاء من البناء على نقاط التفاهم وتضييق الخلافات التي قد تعتري المفاوضات، وعبر إنجاز الملفات ذات الطابع الجدلي الأقل حدة.
2: يعني إيران استخدمت مضيق هرمز ولا زالت تستخدم مضيق هرمز كنقطة قوة في يعني المفاوضات، ولذلك هذه هي التدخلات الإيرانية في الملاحة، هي تجبر الملاحة البحرية لاتباع القواعد الإيرانية في الملاحة من حيث اتباع الممرات التي ترغب إيران في التوصل إليها. ولذلك نقول أن هذه الأولويات تتغير جراء استخدام نقاط القوة لكل الطرفين. يعني إيران تلوح بمضيق هرمز، بينما الولايات المتحدة الأمريكية تلوح بالقوة. وأنا أعتقد أن هذه الاتفاقية ماضية قدما الصحيح بتفاهمات دولية إقليمية كبيرة، وأنا لربما أن هذه الاتفاقية ستصل إلى نهايتها، وإن كان هنالك العديد من يعني المجالات الشائكة التي لربما تعترض مسيرة يعني التفاوض ومسيرة التوصل لهذا الاتفاق. عادة في المفاوضات ومن خلال خبرتي في يعني التفاوض في قوات حفظ السلام في السابق، يعني فن المفاوضات هو يعتمد على يعني القدرة على التوصل إلى التفاهم على النقاط التي ليس لها يعني خلاف كبير أو ليس عليها جدل كبير. أعتقد أن مضيق هرمز، أعتقد أن الأرصدة المجمدة أو غيرها لربما الخلافات عليها أقل من موضوع النووي أو اليورانيوم المحصب، إذ أنه هذا الملف شائك جدا. هذا الملف له تبعات وله إجراءات حقيقة فنية، إجراءات أيضا يعني ترتبط بهيئة الطاقة الذرية. ولذلك أنا أعتقد أن يعني أولويات المفاوضات التدرج في التفاوض هي يجب أن تتبع النقاط التي يمكن التوصل إلى اتفاقيات، حيث أن التوصل إلى اتفاق في مضيق هرمز، التوصل إلى اتفاق حول الأرصدة المجمدة، التوصل إلى اتفاق في أي مجال يخدم بناء الثقة بين أطراف تحاربت وبين أطراف يعني وجهت ضربات عسكرية في السابق ولفترات أطول، ولذلك يحتاج الآن إلى بناء ثقة. أنا أعتقد يا سيدي أن التوصل إلى هذه الأولويات ذات الخلافات الأقل يعزز من بناء الثقة ما بين الأطراف، وربما يمكنها من يعني الوصول إلى يعني الحل النهائي. حقيقة أنا أعتقد أن هذه المفاوضات كبناء الجدار، نبدأ بالأساس وثم نبدأ بالنقاط التي يمكن بناؤها، ولكن كلما ارتفع البناء كلما كان هنالك حقيقة العديد من يعني الأمور والسلوكيات التي يجب اتباعها لإنجاح مثل هذه الاتفاقيات. أنا أعتقد سيدي الكريم أنه الاتفاق على النقاط الأقل خلافا تعزز من بناء الثقة، تعزز من المضي قدما للوصول إلى الاتفاقيات الرئيسية، وتبقى يعني الملف النووي، وأيضا يبقى المستقبل الأمني للمنطقة سواء استخدام الصواريخ الفارصة الصوتية واستخدام الطائرات المسيرة، بالإضافة إلى يعني من يساند إيران في المنطقة، ربما هي النقاط التي ستبقى أكثر خلافا والتي حقيقة قد تحتاج إلى وقت أطول.
1: شكرا جزيلا العميد ركن الخبير العسكري والاستراتيجي الأستاذ زق الخوالدة، كنت معنا من عمان.
3: رايا فن ترافقك أينما كنت.
1: من رايا فم قدمنا إلى حضراتكم الواحدة الإخبارية، نشكر لكم المتابعة، تقبلوا تحيات محدثكم رامي سمارة، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
2: أن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
3: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العمولات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.
4: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا بجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
5: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
6: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
8: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

0: إلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: من أول فكرة لحد ما يوصل لإيدك، المنتج الوطني بمر برحلة مليانة تعب ومليانة شغف، وانت باختيارك إله بتكون شريك بهالرحلة وسبب باستمرارها.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
3: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على رايا أف أم.

0: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. في عالم كرة القدم هناك من يترك بصمته لاعبا ثم يواصل صناعة الإنجاز في المنطقة الفنية. ضيف حلقة اليوم من برنامج ملهمون أحد الأسماء التي جمعت بين الخبرة داخل المستطيل الأخضر والرؤية التدريبية خارجه. بدأ مسيرته لاعبا قبل أن ينتقل إلى عالم التدريب حيث نجح في بناء تجربة مميزة جعلت منه أحد أبرز المدربين في الساحة الرياضية الفلسطينية. إنه الكابتن عماد هاشم.
1: لعبت في بداية حياتي كلاعب لأندية غزة الرياضي والأهلي الفلسطيني والصداقة وكنت ألعب في مركز الدفاع. أما مدربا فأعتبر أهم إنجازاتي محليا الفوز بالدوري مع نادي الصداقة عام 2016 وأيضا تصدر الدوري في المركز الأول لعام ونصف مع نادي الصداقة. من أهم الإنجازات التي أعتبرها وأعتز بها وأعتبرها من أصعب التحديات التدريبية إعادة أندية غزة الرياضي وخدمات الشاطئ وشباب جباليا للدرجة الممتازة بعد عام من هبوطهم. أيضا الوصول لنهائي كأس المحافظات الجنوبية مع نادي المشتل وهو نادي درجة أولى. وأعتز أيضا بالحصول على بطل الشتاء 3 مرات مع نادي غزة الرياضي مرتين مع نادي الصداقة مرة.
0: وتجلت محطاته الأبرز مع منتخب فلسطين للكرة الشاطئية الذي قاده لتحقيق إنجازات لافتة وحضور مشرف في المنافسات المختلفة.
1: أعتز بإنشاء لعبة كرة القدم الشاطئية في فلسطين وقيادة منتخبها لتحقيق برونزيتين في أمم آسيا في الصين وإيران وأيضا الحصول على المركز الرابع مرتين. علميا أعتز بحصولي على درجة الماجستير في علم الإدارة وكذلك حصولي على درجة البرو في علم كرة القدم والتدرج كمحاضر ضمن المحاضرين في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.
0: بإصراره وشغفه أثبت أن النجاح لا يتوقف عند نهاية المسيرة كلاعب بل قد يبدأ من هناك. إنها قصة مدرب آمن بالعمل والتطوير فحول التحديات إلى إنجازات وأسهم في رفع اسم فلسطين على الرمال الذهبية للملاعب الشاطئية.

ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على رايا أف أم.

لجنادي إن كنا. بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

على الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش. أقوى الأفلام العالمية.
2: انت محمد حسين
3: دلول محمد.
1: اقوى المباريات المحليه العربيه والعالميه تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الالكتروني raya.ps او من خلال التطبيق على الاجهزه الذكيه او من خلال التلفزيونات التفاعليه. رايا تي في.
0: الساعة الآن 12:00. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
4: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 73 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 173 ألف جريحا منذ 7 تشرين الأول 2023. قوات الاحتلال تشن فجر وصباح اليوم حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللتها اعتقالات طالت عددا من المواطنين بينهم عمال، إلى جانب مواجهات محدودة في بعض المناطق. سلطات الاحتلال تستولي اليوم على جرار زراعي وعربة مجرورة في قرية عاطوف جنوب شرق طوباس. مسؤول أمني إسرائيلي يكشف أن عدد الهجمات الإلكترونية التي شنتها إيران على إسرائيل ارتفعت بشكل حاد منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها هذا العام. موقع إكسيوس يكشف عن التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران يقضي بوقف الضربات المتبادلة وإنهاء كافة الأنشطة القتالية الأمريكية ضد إيران، تمهيدا لعقد جولة مباحثات مباشرة بين الطرفين الثلاثاء المقبل في العاصمة القطرية الدوحة بهدف تسوية الخلافات المعقدة بشأن الترتيبات الأمنية والملاحية في مضيق هرمز. أسعار الذهب تتراجع اليوم حيث زادت الضغوط على المعدن النفيس بفعل التوقعات برفع أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم شديد الحرارة في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي اس. دمتم في امان الله والى اللقاء.
0: رايا اف ام ناتيكم باخر الاخبار اولا باول.
5: صيفتوا وصارت الطلعات اكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركه بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
7: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية
3: تانية، سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: شرب الشاي الأخضر يمكن أن يكون مفيداً لصحتك. الشاي الأخضر يحتوي على مضادات أكسدة قوية تساعد في حماية الخلايا من الضرر الناتج عن الجذور الحرة، ويعتقد أن استهلاك الشاي الأخضر يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطانات.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: في كتير خيارات بالأسواق، بس في خيار له معنى، خيار بيحكي عنا، عن تعبنا وعن قدرتنا إنه نكمل. المنتج الوطني مش مجرد جودة، هو حكاية بلد كاملة.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
3: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
4: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
3: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع، بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
4: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
5: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
1: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت، خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
3: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
4: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
3: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع، بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
4: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
5: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
6: حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع، ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة رايا اف ام. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يكشف كتاب المناخ والمجتمع في أوروبا لألف سنة الأخيرة للمؤلف كريستيان بيفتسر والصادر عام 21/20 ميلادي كيف لم يكن المناخ مجرد خلفية ثابتة للأحداث، بل كان قوة مؤثرة في حياة الأوروبيين تحديدا وفي ازدهار المجتمعات أو تراجعها. فمن فترات الدفء التي ساعدت على نمو الزراعة إلى موجات البرد والجفاف التي تسببت في المجاعات والأزمات، يوضح الكتاب أن تغيير المناخ كان حاضرا في كل مرحلة من تاريخ القارة، لكن أكثر ما يلفت الانتباه هو الفصل المتعلق بالعقود الأخيرة، حيث يؤكد المؤلف أن أوروبا تشهد ارتفاعا غير مسبوق في درجات الحرارة نتيجة النشاط البشري والانبعاثات الغازية. ويشير الكتاب إلى أن موجات الحر أصبحت أكثر تكرارا وأشد قسوة، فلم تعد أحداثا استثنائية بل تحولت إلى ظاهرة متكررة تؤثر على ملايين السكان في أوروبا والعالم تحديدا. ويستعرض الكتاب آثار هذه الموجات على الصحة العامة والزراعة والموارد المائية والغابات التي أصبحت أكثر عرضة للحرائق، إضافة إلى الضغوط المتزايدة على المدن الأوروبية في مواجهة درجات حرارة قياسية. كما يبين أن العلماء إنما يعتمدون على السجلات التاريخية والمناخية لفهم ما يحدث اليوم، ويخلصون إلى أن وتيرة الاحترار الحالية تتجاوز كثيرا التغيرات الطبيعية التي شهدتها أوروبا عبر قرون خلت. وفي رسالة واضحة يدعو الكتاب إلى التعامل مع تغير المناخ باعتباره تحديا يتطلب تخطيطا طويل الأمد وتعاونا بين الدول وسياسات تحد من الانبعاثات وتعزز القدرة على التكيف مع الواقع المناخي الجديد وتساهم بشكل صارم في حماية البيئة. إن الكتاب إنما يجمع بين التاريخ والعلم ويقدم للقارئ رؤية عميقة لفهم كيف وصل المناخ الأوروبي إلى ما هو عليه اليوم، ولماذا أصبحت موجات الحرارة المتكررة إحدى أبرز سمات القرن الحالي. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الصناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: الساعة الآن 3:00 عصرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فم.
2: موجز الأخبار من رايا فم تقرأه أسماء حمودة. أهلا بكم. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 73,058 شهيدا منذ 7 من تشرين الأول 2023. نادر السير يقول أن سلطات الاحتلال تواصل تصعيد استهداف الطلبة في الضفة، وكان من بين ضحايا هذه السياسة 4 طلبة من المرحلة الثانوية اعتقلوا خلال فترة تقديم امتحانات الثانوية العامة. سلطات الاحتلال تشدد من إجراءاتها العسكرية عند مدخلي ترمس عيا ودير أبو مشعل شمال رام الله، حيث أفادت المصادر بأن جنود الاحتلال متمركزين عند الحاجزين يفتشون المركبات ويعيقون مرور المواطنين، ما يتسبب في أزمة مرورية خانقة. الاحتلال يباشر بسقف صحن الحرم الإبراهيمي الشريف في محاولة لتهويد المكان وتغيير معالمه، كما ويحطم جداريات في قرية الطبقة ببلدة دورة جنوب الخليل. مجموعة من المستوطنين يهاجمون أراضي بلدة بيت دجن وسلم شرق نابلس ويرعون أبقارهم في الأراضي هناك في استمرار لسياسة السيطرة على الأراضي الفلسطينية وتهجير أصحابها. قوات الاحتلال تنصب حجزا عسكريا عند مدخل قلقيلية الجنوبي نفق حبلة ويوقف مركبات المواطنين ويدقق في هوياتهم، ما يتسبب بإعاقة تنقلهم. في حول طقس اليوم غدا ثلاثاء يكون جو شديد الحرارة في معظم المناطق، ولا يدرى تغير يذكر على درجات الحرارة. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر raya.bs. إلى اللقاء.
1: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
3: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا بجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
4: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
5: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: لا وقت للبحث،
8: لا وقت للبحث.
7: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
8: raya.bs.
7: الوطن في صفحة واحدة. raya.bs.
1: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما رايا.
9: تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما رايا من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. هذا البرنامج برعاية
10: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
11: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
12: رايا اف ام بتقدم بانوراما رايا.
13: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.

0: يسعد مساكم مستمعينا ومتابعينا عبر شبكة رايا الإعلامية. حلقة جديدة من بانوراما رايا معكم من طلبي هذا اليوم والساعة 3 لحتى نكون بأخبارنا المنوعة من حول العالم، الأخبار الغريبة والأخبار الطريفة معي ومع لانا. يسعد مساك يا لانا.
1: يسعد مساكي ومسا كل المستمعين واللي بسمعونا هلا وين ما كانوا، في حال كانوا بأشغالهم أو حتى إذا كانوا مروحين وفي الطرق، مرحبا وأهلا وسهلا فيكم معنا بحلقة جديدة من بانوراما رايا.
0: منذكر مستمعينا بإمكانكم تابعونا وتسمعونا من خلال ترددات البث من جنوب فلسطين أريحة والأغوار على 96.8، وسط فلسطين جنين والخليل 98.3، ومن شمال فلسطين على 96.4، وخليكم دايما معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر الموقع الرسمي رايا.بي.اس.

0: الحمد لله أن الأغنية هاي عجبتك يا لانا. هذول جيل زد أغنيهم غير عن أغنينا،
1: مع أنها قديمة على فكرة، بس
0: بس مهير جددت. هذول بيحبوا الأشياء المجددة هاي.
1: وعسيرة التجديد بنحب نذكرهم أسماء مرة تانية، يعني بيقدروا يبعتوا لنا على الواتساب في حال حبوا يشاركونا في أي إشي، سواء كان بأجوبة على الأسئلة اللي رح نسألها أو حتى في أي إشي بحبوا إنه نقدمه لقدام، على الرقم 0592421222. أسماء قبل كمان ما نتطرق لأولى أخبارنا لهذا اليوم، اليوم كان في امتحان رياضيات الجلسة الثانية عند العلمي، وكانوا يحكوا إنه الامتحان كتير صعب. طبعا هم بلشوا على نهائيات على فكرة، شارفوا على نهاية الامتحانات،
0: يعني الله يعينهم صراحة. يعني أنا اسم رياضيات يعني بكره أسمعه صراحة، ما بحب رياضيات نهائيا، فالله يعينهم إن شاء الله، نتمنى لهم النجاح. والله برافو عليك يا أحمد، برافو عليك يا أحمد، احكي عنهم عطلين.
1: نحكي للأهل لأنه الأهل كانوا متوقعين الجلسة الثانية للرياضيات تكون أسهل وابنهم يعمل فيها منيح، بس أجت اليوم صعبة، فالأهل تعقدوا أكتر من الطلاب نفسهم.
0: طولوا بالكم يا جماعة الخير، والله مش نهاية الدنيا. صح أنه ثانوية عامة وإلها رهبتها وإلها كل هاي الأمور،
1: بس رح تمرق،
0: بس عادي يعني، لو ما حلفكم الحظ هاي المرة في مرات كتير،
1: والحياة بتوقفش أكيد عند التوجيه.
0: وخلينا نغير موضوع الرياضيات، لأنه أصلا الموضوع مستفز، اسم الرياضيات مستفز،
1: الأرقام والحسابات بالضبط
0: أنا ما بحبه نهائيا. نفوت بمود الأخبار على طول، وهذا يعني خبر هو عنوانه سؤال، إنه ليش بنمشي وإحنا بنحكي على التليفون؟ عن جد ليش بنمشي وإحنا بنحكي على التليفون؟
1: تعرف إنها هي ممكن تكون بديهيات؟
0: يعني لما قرأت الخبر عن جد تذكرت حالي أول ما يرن التليفون تلاقيني ومت، بلشت أمشي ورايحة جاي رايحة جاي وألف، وإذا في طاولة بلف حواليها وبعدين بروح وباجي. السؤال إنه عن جد ليش بنمشي وإحنا بنحكي على التليفون؟ هون بالخبر هاد أكيد لاحظت حالك أو حدا من اللي حواليك، أكيد أنا لاحظت حالي أول ما يرن التليفون بتبلش المكالمة، بتقوم تلقائيا بتمشي رايح جاي من الصالون للمطبخ من المطبخ للغرفة، ويمكن ترجع لنفس المكان أكثر من مرة. الغريب إنك ما عندك مشوار ولا رايح على محل، بس جسمك بيقرر يتحرك لحاله. خبراء السلوك بيحكوا إنه المشي أثناء المكالمة بيساعد الدماغ على التركيز، خصوصا إذا الحديث طويل أو في تفاصيل، خصوصا إذا عندي موضوع أو بدي أسمع موضوع بدي أفهم شو اللي صاير. هون بصير أروح وآجي بسرعة البرق. الحركة البسيطة بتخلي الشخص يحس براحة أكبر، وبتخفف التوتر، وبتساعده يرتب أفكاره وهو بحكي. في ناس أصلا ما بدروا يكملوا مكالمة هم قاعدين، لازم يضلوا يتحركوا حتى لو عملوا 10 لفات بالبيت. المضحك إنك بعد ما تسكر الخط بتنتبه إنك مشيت عشرات الأمتار، بالآخر رجعت ووقفت بنفس المكان اللي بلشت منه. يعني المكالمة ما غيرت مكانك، بس المكالمة خلتك تتمشى بدون ما تحس.
1: تعرفي بما انه يعني احنا بنعمل عادات بدون ما نحس لها او بنحس على طبيعتها، بس هيو في من وراها فايدة.
0: يعني الرياضة هي بتساعد الدماغ على التركيز، ما بنعرف اذا هون الشباب من نفسنا ولا بس احنا، يمكن البنات اكتر بروحوا بيجوا لانه احنا عنا مواضيع اكتر، انتوا على السريع بتسكروا الخط
1: ما عندهم
0: الاهم ويلا باي

0: طيب نروح لخبر تاني. عمرك حسيتي إذا أنت بدك تركزي أو بدك إيش تركزي فيه أكتر لازم أي إشي بيعمل صوت حركة بتوطيه؟
1: أكيد.
0: طيب هذا بقولكم
1: هاي عند الكل
0: بالضبط. هذا بقولكم لما تكوني مشغل أغاني على الآخر ومبسوط وبتغني مع الراديو، أول ما توصل على مكان بدك تصفي سيارة أو تعمل فيه أي إشي بده تركيز، فجأة بدون ما تحس إيدك بتروح وبتبطي زر الصوت. الغريب أن الموسيقى ما إلها أي علاقة بالموقف لكنها بتأثر على تركيزنا. علماء النفس بيحكوا أنه الدماغ لما يدخل بمهمة بدها انتباه، زي البحث عن موقف أو قراءة لوحة شارع أو حتى الدخول لمكان ضيق، بيحاول يقلل أي مصدر إلها حواليه حتى لو كان مجرد أغنية بحبها. وعشان هيك كتير ناس بيوطوا صوت الراديو تلقائيا وكأنهم مقتنعين أنه السيارة راح تصف أسهل وهي هادية. بس المضحك أكتر أنك أول ما تلاقي موقف وطفي السيارة بتكتشف أنك نسيت تعلي الصوت مرة تانية، يعني كل القصة كانت مجرد حركة بيعملها دماغ عشان يركز شوية زيادة. هاي العادة منتشرة عند ناس كتير وبتأكد أنه أحيانا عقولنا بتتصرف بطريقة ذكية حتى قبل ما إحنا ننتبه لإلها. يعني المرة الجاي إذا لقيت حالك بتوطي صوت الموسيقى وإنت بتدور على موقف، ما تستغرب دماغك سبقك بخطوة، حتى مش بس على وقت صفة السيارة، حتى أي إشي
1: لما تضيع بطارية لانا هاي بيصير عليها طوش، وطي الزفت خليني أعرف وين نروح. هاي دايما الراديو لازم نوطيه إذا ضايعين، إذا مندور على مصف، وإذا أي إشي بنتعرض له بالشارع.
0: أو حتى تعرف إذا مثلا كان إنه قاعدين بالسيارة وبدنا نختار أكل، فما بعرف شو دخل إنه نسمع.
1: هاي ضروري نوطي
0: ونوطي الصوت عشان نركز شو بدنا نطلب. هاي ضروري كنا عارفين لازم نوطي الصوت.
1: هاي ضروري نوطي
0: حتى أحمد هيهم بعيدنا.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
5: المستقبل لا يأتي صدفة. المستقبل يصنع بعقول واعية وأصوات تسمع وشباب يختار أن يكون في المقدمة. هل تتخيل مجتمعا يقوده جيل يعرف ما يريد ويملك الجرأة ليصنعه؟ من هنا تبدأ الخطوة. مشروع تمكين الشباب للمشاركة المدنية ليس مجرد مبادرة، بل مساحة تبنى فيها القيادات وتتحول فيها الأفكار إلى قرار. شباب اليوم هم الغد، وشابات اليوم شركة حقيقية في بناء مجتمع أكثر عدالة. كن هناك حيث يصنع الفرق، انضم وكن جزءا من مستقبل لا ينتظر بل يصنع. تمكين الشباب للمشاركة المدنية، لأن المستقبل يستحق. مع تحيات طاقم شؤون المرأة. بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل.

0: بإشراف الدكتورة نجوان بدرية. الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة. تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله. الإرسال سيتي مول، الطابق الخامس. تليفون 0592 990 175، 02-240-2603, 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
1: من المصنع مباشرة إلى بيتك، مصنع مفروشات زهير الدردوك وإخوانه يقدم لكم كل ما يلزم لتأثيث منزلكم بجودة عالية وأسعار منافسة. تصنيع وتفصيل الكنب بجميع أنواعه، تنجيد وتجديد الكنب القديم بأحدث التصاميم، تصنيع غرف النوم العصرية والكلاسيكية، تصميم وتنفيذ المطابخ حسب الطلب، طاولات سفرة وطاولات وسط وجانبية، خدمة نقل واستلام مريحة، تشكيلة واسعة من الأقمشة والألوان والخامات. بدك تجدد بيتك أو تجهزه من الصفر؟ نحن جاهزون لخدمتكم من التصميم وحتى التسليم. مفروشات زهير الدردوك وإخوانه، خبرة في التصنيع، جودة في التنفيذ، وراحة تدوم. العنوان: نابلس، مفرق زوات الثاني، دخلة فيتاميين مول. للاستفسار والطلبات 0597307746. تابعوا أعمالنا وآخر التصاميم والعروض على صفحة الفيسبوك مفروشات زهير الدردوك وإخوانه. أهلا وسهلا بكم، زيارتكم تسعدنا وثقتكم نعتز بها.
2: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
3: وقف، إذا كنت من عشاق الشاورما، بدك شاورما عن جد، بدك طعم من أول لقمة يخليك تقول هاي هي الشاورما اللي بدور عليها، بدك دجاج طازج ولحمة غنية بالنكهة وصوصات خاصة وخلطات سرية صنعت الفرق. إذن أهلا بك في شاورما سحيتا. في سحيتا ما منقدم شاورما وبس، بنقدم تجربة وطعم بيرجعك إلنا مرة ومرتين وكل مرة. زورونا في نابلس، مفرق البدوي، دوار الشهداء مقابل بنك الأردن، والمنطقة الشرقية عن دوار الغاوي، وفي محافظة سلفيت مجمع بديالاند. شاورما سحيتا، النكهة الأصلية، الجودة اللي بتثبت فيها، والطعم اللي ما بيتكرر. شاورما سحيتا، لما تكون الشاورما عن جد.
4: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
5: شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
6: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: بخور بقلبك. يسعد مساكم مستمعينا من جديد، رجعنا ومكملين معكم بأخبارنا المنوعة من حول العالم في بانوراما رايا برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي. ويلانا نرجع من مسي عليهم كمان مرة بأخبارنا اللي بنحاول دايما عن جد نعطيهم أكثر الأخبار اللي بتشدنا وعنوانها بشدنا ويكون غريب جد الخبر أو منحس الإشي عن جد قريب مننا. يعني أغلب الأشياء منحسها عن جد بتصير معنا بيومنا. يعني مثلا زي هذا العنوان يلانا بيحكي لنا ليش بنضغط زر المصعد أكثر من مرة، من فكرة أنه رح يطلع لنا أسرع. بعدين في شغلة كتير من الناس بتخربش فيها بأزرار المصعد
1: اللي هو بيفتح وبيسكر.
0: لا، إذا أنا بدي أطلع بكبس بكبس يعني هاي الكبسات إنه أطلع ولا أنزل. إذا أنا بدي أنزل بكبس إنه أنا بدي أنزل. في ناس بكبسوا زر اللي بيطلع إنه أطلع لي المصعد.
1: هاي ما خطرت لي بصراحة.
0: في ناس بيكبسوا الزر اللي طالع إنه المصعد خليه يطلع لي.
1: أنا بعرف الناس بتخربش بزر اللي بيفتح وبيسكر. لا، انت بقلب الأسانسير من جوا.
0: هاي ممكن كمان واحدة من الأشياء اللي الناس بتخربش فيها. وكمان الكبسة، في سهم طالع وسهم نازل. إذا أنا بدي أنزل بكبس إني بدي أنزل، بس في ناس تكبس الزر اللي بده يطلع إنه أطلع لي.
1: منطق على فكرة، منطق.
0: الخبر هاد بيحكي لنا واقف قدام المصعد بتكبس الزر مرة، وبعد ثانيتين بترجع تكبسه مرة تانية، يمكن ثالثة كمان، وكأنه المصعد رح يستعجل لأنه شاف أنك أنت مستعجل. الحقيقة أنه بأغلب المصاعد أول كبسة بتسجل الطلب مباشرة، وأي كبسات بعدها ما بتتغير ولا ثانية من وقت وصول المصعد. طب ليش بنعملها؟ هذا هو السؤال اللي بهذا الخبر عم بيحاول يجاوب عليه، لأنه دماغنا ما بحب الانتظار. لما نحس أنه ما في إشي بإيدنا بنحاول نعمل أي حركة تعطينا إحساس إنه إحنا مسيطرين على الموقف، حتى لو بالحقيقة ما إلها أي تأثير، إنه إحنا يعني مستعجلين. وأنا هيك مستعجل في المصعد، المصعد بيحكي لي يلا يلا إني راح أسرع. نفس القصة بتصير لما نضغط زر إغلاق الباب أكثر من مرة، أو منضل نطلع على شاشة المصعد كل ثانيتين مع إنها مش راح تتحرك أسرع. المضحك إنه أغلبنا بيعرف إنه الزر الإضافي ما بيفيد، ومع هيك كل مرة بنعيد نفس الحركة. واضح إنه المشكلة مش بالمصعد، المشكلة إنه إحنا ما منحب نستنى أبدا. شو رأيك؟
1: بصراحة أنا ما بحب أستنى أبدا، وأوقات الواحد بضل يكبس يكبس إنه عن جد ممكن تيجي أسرع بس هي ما راح تأثر نهائيا. فهاي مشكلة لكل واحد ما بحب إنه يستنى الأسانسير يجي. أوقات صراحة بيكونوا هم بطيئين،
0: واضح إنه بالنا إحنا كتير طويل. لا، وواضح إنه هيك رايين وكل شيء بناخده بالهداوة.

0: ونروح لخبر جديد. طبعا في عادة احنا كلنا بنعملها انه اي اشي بس يخرب نضربه، ما بعرف ليش بتعمليها؟
1: وكمان طفي ورجع شغليه برجع بشتغل.
0: طبعا هذا المثال رح نحطه احنا على الريموت التلفزيون. هاد بقولكم في حركة بنعملها كلنا تقريبا، انه لما الريموت يبطل يستجيب واول حل بيخطر في بالنا انه نعطيه خبطة خفيفة بايدنا. طبعا ما منغير البطارية ولا منتأكد اذا موجهينه صح على التلفزيون، لا، اول اشي لازم الريموت ينضرب وكأنها طريقة سحرية بتخليه يصحى. الاطرف من هيك انه مرات فعلا بيشتغل بعدها مباشرة، فبنقتنع انه الخبطة هي الحل ومنكررها في كل مرة. لكن الحقيقة انه السبب غالبا انه الضربة بتحرك البطاريات شوي اذا كانت مرتخية، او حتى مجرد صدفة تزامنت مع ضغطك على الزر اكتر من مرة. والمضحك انه هاي العادة موجودة من ايام اجهزة التلفزيون القديمة ولسه مكملة معنا رغم تطور التكنولوجيا. يعني الريموت تغير والتلفزيون صار ذكي، بس احنا لسه بنستخدم الطريقة نفسها. وفي ناس عندهم قناعة انه اذا ما اشتغل من اول خبطة لازم التانية تكون اقوى شوي. يعني الريموت يمكن اكتر جهاز في البيت بتعرض للضرب، ومع هيك كل يوم بيرجع يشتغل وكأنه ما صار إشي. بتعمليها ولا ما بتعمليها؟
1: طبعا حكيت لك هاي الشغلة لازم نعملها، ولازم كمان تطفي الجهاز ترجع بتشغلي.
0: فيعني هذا الإشي بنطبق على كل الأجهزة الإلكترونية اللي عنا، مش بس الريموت، من الأشياء الصغيرة للأشياء الكبيرة. ومش مستعدين لنغير بطارية ولا نتأكد إذا هو موجه صح أو لا، لازم أول إشي إنه ينضرب.

0: مستمعينا بنوجه تحية لكل حدا انضم معنا بهاللحظات على السماع عبر رايكا اف ام. نذكر بترددات البث من جنوب فلسطين أريحة والأغبار على 96.8 وسط فلسطين جنين والخليل على 98.3 ومن شمال فلسطين على 96.4. وبإمكانكم كمان تتابعونا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الموقع الرسمي raya.bs.
1: نذكرهم مرة تانية في رقم التليفون للواتساب على 0592-421-222.
0: في خبر من الأخبار لنا المحلية والإعلان عن أماكن بيع تذاكر مهرجان رام الله للفنون المعاصرة 2026. وهالخبر بيحكي بأنه أعلن مهرجان رام الله للفنون المعاصرة 2026 عن أماكن وأسعار بيع التذاكر، مؤكد أنه ريع عرض هذا المهرجان سيخصص لدعم قطاع التعليم في مدينة دير البلح بالشراكة مع جمعية نوى للثقافة والفنون دير البلح. كانت سرية رام الله الأولى أعلنت قبل أيام عن انطلاق فعاليات مهرجان رام الله للفنون المعاصرة 2026 واللي بيأتي هذا العام تحت شعار مكملين في عودة طال انتظارها للمهرجان بعد انقطاع قصري دام عامين نتيجة حرب الإبادة على أبنائنا في قطاع غزة وما خلفته الحرب من أثار عميقة على الحياة الثقافية والفنية الفلسطينية. بيمثل المهرجان هذا العام محطة مفصلية في مسيرة المهرجان الممتدة من عام 2006، انطلق برؤية متجددة بعد تحوله من مهرجان رام الله للرقص المعاصر إلى مهرجان رام الله للفنون المعاصرة. تأتي هذه الخطوة لتعكس تطور التجربة وتوسعها مع الحفاظ على الجذور اللي تأسس عليها المهرجان قبل 20 عام. يعني لنا إحنا بعد هالمدة والسنين اللي العدوان على غزة استمر فيها، منحب نرجع منحب أهلنا بقطاع غزة لو بجزء بسيط يرجعوا لطبيعة الحياة اللي كانوا عم بيعيشوها مع إنه الأوضاع صعبة. وإحنا منحكي إنه الحرب توقفت، هي ما توقفت على أهلنا بقطاع غزة، ولكن ظروف صعبة عم بيعيشوها، ومن خلال هاي الظروف الصعبة بيحاولوا كمان يخلوا الأطفال الشباب يغيروا لهم شوي من الأجواء والظروف الصعبة اللي هم عاشوها،
1: يعني يرجعوا جزء شوي من حياتهم اللي كان قبل الحرب في هاي الفعاليات.

0: بنروح لخبر جديد. بقولكم ليش أغلب الناس بترد على شكرا بعفون حتى لو ما سمعت شو نحكى. أكيد صار معكم إنه إذا حدا حكى إشي قدامكم أنت تلقائيا بترد عليه بكلمة عفواً، وبعدين بتكتشف إنه أصلاً ما كان بحكي لك كلمة شكراً. علماء النفس بيحكوا إنه دماغنا بحب يختصر المواقف المتكررة، فبصير يرد بشكل تلقائي على كلمات معينة بدون ما يركز بكل تفاصيل الحوار. يعني إذا كنت مشغول أو مستعجل أو حتى عقلك بمحل تاني، ممكن تجاوب برد جاهز لأنك متوقع شو الشخص رح يحكي، مش لأنك سمعته فعلاً. وعشان هيك مرات بتطلع مواقف بتضحك، واحد بيحكي لك يعطيك العافية بترد عليه الله يعافيك، والتاني كان أصلا بيسألك عن الساعة. يعني دماغنا أحيانا بيشتغل على الطيار الآلي، وبسبب هذا الإشي بتطلع أحلى المواقف الطريفة. كم من واحد فينا حكى
1: هذا اسمه التسليك يا لانا،
0: يعني حتى مش بس التسليك، اختصار إنه بس يلا بعدين
1: خلص منسلك. عفوا عفوا خلص، المهم إنه المعلومة أنا أصلا ما سمعتها وما سمعت شو حكيتي، يعني بس يلا
0: انهي الحوار. هذا تامر بيعملها كتير على فكرة، مع انه هو هلا اجى حرام، ما اكيد ما كانش سامع تبعيات الخبر، بس انه هاي تامر بيسويها كتير.

0: بنكمل معكم مستمعينا بانوراما رايا برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي. لما الندم إني ما موتش لا أنا بدي أشوف إذا هاي الشغلة عن جد موجودة عندكم ولا بس عنا إحنا. الكيس الكبير مليان كياس أصغر، دايما في عادة غريبة تقريبا موجودة بكل بيت، بتفتح خزانة المطبخ أو الجرار بتلاقي كيس كبير معلّة، ولما تفتحه بتكتشف أنه مليان كياس صغار.
1: إحنا كل مرة بنحكي منخزنهم وأكيد نحتاجهم لما بدنا،
0: كل مرة بنرجع من السوبر ماركت نحكي خليه أكيد رح نحتاجه كيس ورا كيس لحد ما يصير عندنا مجموعة أكياس بتكفي لشهر كامل. المضحك أكتر أنه لما تحتاج كيس فعلا تقعد تدور بينهم دقيقتين وثلاث عشان تعرف تلاقي الحجم المناسب، مع أنهم كلهم تقريبا نفس الشكل. الغريب انه هاي العاده موجوده عند ملايين الناس حول العالم، وكل واحد مقتنع انه يمكن يحتاجه بيوم معين، فالاكياس بتضل تتجمع من سنه لسنه، يعني الكيس الكبير بطل مجرد كيس.
1: يعني يمكن هاي كل الامهات العربيات بيعتمدوها، بيحكوا لك انه هذا الكيس بقدر استفيد منه مره ومرتين وثلاثه.
0: مش بس الاكياس، هم بيخبوا كل شيء.
1: هاي هي عن جد وظيفه الامهات،
0: كل شيء.
1: فكل واحد امه عنده الله يخلي له اياها، واللي امه متوفيه الله يرحمها وان شاء الله بجمعكم فيها بالجنه.

0: مستمعينا لهم يكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم من بانوراما رايا برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي. وبنتمنى لكم بيت نهار سعيد عليكم جميعا, وكمان بنوجه تحية لطاقم العمل لانا, يعطيهم ألف عافية.
1: يعطيهم العافية.
0: وفي الختام لانا,
1: يعني إن شاء الله بنشوفكم بكرة بنفس الموعد. استنونا بأغرب وأحلى وأجدد الأخبار من حول العالم. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار، بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، تتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك. دعمك يكون حقيقي مش بس كلام. ابدأ بخطوة بسيطة، اختار المنتج الوطني بكل مرة بتقدر، لأنه التغيير الكبير بيبدأ بخطوات صغيرة.
6: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة راية الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: أقوى الأفلام العالمية.
1: انت محمد حسين
2: دلول محمد.
0: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.
3: الساعة الآن 4 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
4: موجز الأخبار من رايا اف ام تقرأه أسماء حمودة. أهلا بكم. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 73,058 شهيدا منذ 7 من تشرين الأول 2023. نادر السير يقول أن سلطات الاحتلال تواصل تصعيد استهداف الطلبة في الضفة، وكان من بين ضحايا هذه السياسة 4 طلبة من المرحلة الثانوية اعتقلوا خلال فترة تقديم امتحانات الثانوية العامة. سلطات الاحتلال تشدد من إجراءاتها العسكرية عند مدخلي ترمس عيا ودير أبو مشعل شمال رام الله، حيث أفادت المصادر بأن جنود الاحتلال متمركزين عند الحاجزين يفتشون المركبات ويعيقون مرور المواطنين، ما يتسبب في أزمة مرورية خانقة. الاحتلال يباشر بسقف صحن الحرم الإبراهيمي الشريف في محاولة لتهويد المكان وتغيير معالمه، كما ويحطم جداريات في قرية الطبقة ببلدة دورة جنوب الخليل. مجموعة من المستوطنين يهاجمون أراضي بلدة بيت دجن وسلم شرق نابلس ويرعون أبقارهم في الأراضي هناك في استمرار لسياسة السيطرة على الأراضي الفلسطينية وتهجير أصحابها. قوات الاحتلال تنصب حجزا عسكريا عند مدخل قلقيلية الجنوبي نفق حبلة ويوقف مركبات المواطنين ويدقق في هوياتهم، ما يتسبب بإعاقة تنقلهم. في حول طقس اليوم غدا الثلاثاء يكون جو شديد الحرارة في معظم المناطق ولا يترى تغير يذكر على درجات الحرارة. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر raya.ps. إلى اللقاء.
3: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
5: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا بجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
7: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
1: وأول أوردر

0: مش مهم قديش المنتج صغير، المهم الأثر اللي بتركه. المنتج الوطني هو دعم حقيقي لشباب عم بتحاول، ولمصانع عم تكبر، ولبلد بدها توقف عإجريها.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
2: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
3: تراجع صافي ثروة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إلى أقل من تريليون دولار بعد الهبوط الكبير لسهم شركة سبيس إكس في جلسات التداول الأخيرة الأسبوع الماضي، وفرض قيود جديدة على جزء من حصة إيلون ماسك في شركة تسلا للسيارات الكهربائية لينهي فترة قصيرة حمل خلالها لقب أول تريليونير في التاريخ. كان ماسك قد تجاوز حاجز التريليون دولار بعد إدراج شركة سبيس إكس في البورصة الأمريكية في 12 من هذا الشهر، لترتفع ثروته لنحو تريليون ومئة مليون دولار قبل أن تبلغ ذروتها عند نحو تريليون ونصف تقريبا مع صعود سهم الشركة إلى مستويات قياسية في الجلسات الأولى لتداول سهم الشركة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي وصواريخ الفضاء. أقر مجلس الوزراء في السعودية لائحة تنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقارات في البلاد والنطاقات الجغرافية التي تنظم تملك الأجانب للعقارات أو اكتساب الحقوق العينية عليها داخل السعودية، في خطوة تكمل الإطار التطبيقي للنظام المحدث. وتشمل الخريطة مكة المكرمة والمدينة من المناطق التي يحق لبعض غير السعوديين التملك فيها.
2: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
5: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: مدينة القدس يحين الآن موعد آذان العصر.
1: الله أكبر الله

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
2: لا وقت للبحث،
3: لا وقت للبحث،
2: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
3: raya.bs.
2: الوطن في صفحة واحدة. raya.bs.
4: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
5: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
4: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
5: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
6: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
7: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
8: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
6: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
7: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
4: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
5: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
4: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
5: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غضوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

يرافقك أينما كنت. على موجات الأف أم في الجنوب 96.8 أف أم، في الوسط 98.3 أف أم، في الشمال 96.4 أف أم، أريحة والأغوار 96.8 أف أم، جنين والجليل 98.3 أف أم. الإذاعة الأوسع انتشاراً والأولى استماعاً، رايا أف أم.

لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر رايا تي في دوت بي اس أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.

0: بإعلاناتكم على رايا اف ام. اتصل على 0599929995 0599929995. الساعة الآن 5 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: موجز الأخبار من رايا اف ام تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 73,058 شهيدا منذ 7 من تشرين الأول 2023. نادلة سير يقول إن سلطات الاحتلال تواصل تصعيد استهداف الطلبة في الضفة، وكان من بين ضحايا هذه السياسة 4 طلبة من المرحلة الثانوية اعتقلوا خلال فترة تقديم امتحانات الثانوية العامة. سلطات الاحتلال تشدد من إجراءاتها العسكرية عند مدخلي ترمسعية ودير أبو مشعل شمال رام الله، حيث أفادت المصادر بأن جنود الاحتلال متمركزين عند الحاجزين يفتشون المركبات ويعيقون مرور المواطنين، ما يتسبب في أزمة مرورية خانقة. الاحتلال يباشر بسقف صحن الحرم الإبراهيمي الشريف في محاولة لتهويد المكان وتغيير معالمه، كما ويحطم جداريات في قرية الطبقة ببلدة دورة جنوب الخليل. مجموعة من المستوطنين يهاجمون أراضي بلدة بيت دجن وسلم شرق نابلس ويرعون أبقارهم في الأراضي هناك في استمرار لسياسة السيطرة على الأراضي الفلسطينية وتهجير أصحابها. قوات الاحتلال تنصب حجزا عسكريا عند مدخل قلقيلية الجنوبي نفق حبلة ويوقف مركبات المواطنين ويدقق في هوياتهم، ما يتسبب بإعاقة تنقلهم. في حول طقس اليوم غدا ثلاثاء يكون جو شديد الحرارة في معظم المناطق، ولا يترى تغير يذكر على درجات الحرارة. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر رايا دوت بي اس. إلى اللقاء.
0: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: بجنادي إلنا كنا. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60، أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

والفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله مستمعينا مشاهدينا في كل مكان في هذه الحلقة الجديدة من برنامج رايا رياضة، معكم في الإعداد والتقديم مجد القاسم، أهلا بكم. البداية كما العادة دائما مع حصيلة الأسبوع في دقيقة، حيث اختتم الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم المصغرة تصفية محافظة طول كرم لبطولة القدس لكرة القدم المصغرة تحت 18 عاما والتي استضافها ملعب جمال غانم. حصد الاتحاد الفلسطيني للمواي تاي 6 ميداليات ملونة خلال مشاركته في بطولتي العالم للمدارس والرجال واللتين أقيمتا في العاصمة الماليزية كوالالمبور. نظم الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بالتعاون مع جامعة القدس أبو ديس دورة المدربين الآسيوية للمستوى الثالث بمشاركة 23 مدربا ومدربة. واختتام منافسات دور المجموعات لمنطقة الوسط في مونديال أكاديميات فلسطين لكرة القدم. في الرياضة العالمية ماريسكا مدربا جديدا لمانشستر سيتي. وفي كأس العالم تأهل منطقي للكبار وثلاثة منتخبات عربية إلى الدور المقبل. نبدأ بالأخبار والأحداث الرياضية المحلية. نتحدث عن اختتام دور المجموعات لمنطقة الوسط، فعلى مدار يومين أقيمت منافسات وتصفيات مجموعات الوسط ضمن بطولة مونديال أكاديمية فلسطين لكرة القدم. البطولة تقام بتنظيم من شركة سمارت ونادي باليستينو وتحت إشراف المجلس الأعلى للشباب والرياضة والاتحاد الفلسطيني لكرة القدم. في منطقة الوسط شاركت 24 أكاديمية من القدس ورام الله والبيرة. الآن نرحب بمؤسس أكاديمية باليستينو وعضو اللجنة المنظمة للبطولة ناجي دانييل. ناجي مساء الخير وأهلا بك معنا في راي رياضة.
1: يسعد مساء كابتن مجدي ويسعد مساء المستمعين والمستمعات جميعا.
0: يعني عندما نتحدث عن مونديال أكاديمية كرة القدم يأتي في وقت العالم كله يتأهب لمتابعة مونديال كرة القدم للمنتخبات الذي يقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وهذه البطولة للأكاديميات بهذه المشاركة الواسعة. لنتحدث في البداية عن التصفيات لمنطقة الوسط، كيف كانت؟
1: للأمانة كانت كثير رائعة وكانت أجواء رياضية مميزة وكانت في مباريات تنافسية عالية بين الأكاديميات المشاركة. يعني احنا شهدنا لقاءات ومجموعات وتفاصيل داخل البطولة، المستوى اللي ظهرت فيه الفرق والأكاديميات صدقني كان بنم عن تطور نوعي في الأداء الفني للأكاديميات اللي كانت مشاركة في البطولة. يعني كانت المنافسات عالية جدا وشهدت انتصارات مختلفة وغير متوقعة لبعض الفرق، وكل التوفيق للجميع.
0: والأعمار المستهدفة في هذه البطولة،
1: الفئة اللي استهدفناها في هذه البطولة إذا ما تعرف كابتن مجدي، هي أول مرة بتم تنظيم بطولة بهذا الحجم للأكاديميات وأكاديميات الأندية. 48 أكاديمية ونادي، استهدفنا فئة 2014-2015 يعني نحكي عن عمر 12 سنة تقريبا. ركزنا عليها هل تكون نواة للمستقبل لإطلاق بطولات ثانية بحجم أكبر ولفئات ثانية مختلفة.
0: طيب كيف إجت الفكرة؟ وخلينا نحكي عن آلية التنظيم ما بين شمال ووسط وجنوب وكل هاي التفاصيل المتعلقة في البطولة لنعطي يعني تصور كامل للمستمعين والمشاهدين حول هذه البطولة.
1: هي الفكرة مش وليدة اللحظة، هي كانت من العام الماضي تقريبا، خلينا نحكي في شهر 11-2025 كنا نشتغل على الفكرة على أساس أنه نطلع ببطولة طليق بالرياضة الفلسطينية. فاجت الفكرة يعني موازية لكأس العالم، فحكينا خلينا نطلع بفكرة شبيهة بفكرة كأس العالم، يكونوا 48 أكاديمية ونادي. بلشنا نتواصل مع الجهات ذات العلاقة في المجلس الأعلى للشباب والرياضة والاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، ومشكورا كان في رعاية واحتضان من طرف معالي الوزير عصام القدومي للفكرة وتبناها، وبلشنا نشتغل مع المجلس الأعلى لنكمل ونطور هذه الفكرة. فبلشنا بالإعداد لإلها بداية شهر واحد، طلعنا التسجيل للأكاديميات، سجلوا عنا عدد مهول من الأكاديميات، بتحكي أنت عن تقريبا 140 أكاديمية كانت مسجلة عنا للمرحلة الأولى، فتم اختيار 48 أكاديمية وتم تقسيم هذه الأكاديميات.
0: بناء بالاختيار بناء على ماذا دانيال؟
1: الاختيار كان انه الاكاديمية بتعد الطلب لإلها، بتستوفي الشروط الفنية اللي لازمة من ناحية الترخيص او الترخيص المؤقت لإلها، وبناء عليها كملنا مع الفرق. كان العدد الاكبر التسجيل للاكاديميات من منطقة الوسط حوالي 24 اكاديمية، عندنا كمان كان 12 اكاديمية من منطقة الشمال و12 اكاديمية من منطقة الجنوب، ووزعنا اكاديميات منطقة الوسط على ست مجموعات، أهلنا عن كل مجموعة الأول والثاني. بالنسبة لمنطقة الشمال والجنوب رحنا باتجاه مختلف، عملناهم مجموعتين، كل مجموعة فيها ست فرق، راح يتأهل عن كل منطقة ست أو في الأوائل الثلاثة للمجموعتين، يعني راح يكون عندنا كمان ست متأهلين من الشمال والجنوب.
0: الأدوار المتقدمة كيف راح تكون؟
1: الأدوار المتقدمة راح شوي يكون عندنا خلال الأسبوعين اللي خلال الأسبوع اللي جاي راح يكون في عندنا مؤتمر، خلينا نحكي زي برنامج صغير عن المجموعات، كيف راح نقسمها، كيف آلية الترتيب للأوائل اللي طلعوا من الوسط والشمال والجنوب، وكيف الثواني راح يكونوا. راح يكون في أكثر من وعاء وراح يكون في إلها اختيار، يعني إحنا أوائل المجموعات جميعهم راح يكونوا، كل أول مجموعة راح يكون رأس مجموعة، راح يتم عمل وعاءين، وعاء فيه أحرف إنجليزية والوعاء الثاني فيه الأوائل المجموعات، راح يتم اختيار المجموعة واختيار الفريق اللي بيكون فيها، وهكذا بالنسبة للثاني والثالث والرابع من كل منطقة.
0: طيب بما أنه يعني بنتحدث عن هذه الفئة، ربما يتساءل أحد السادة المستمعين والمشاهدين عن استهداف فئات أخرى في قادم البطولات.
1: أكيد طبعاً، أنا يمكن حكيت
0: يعني في رؤية، في تصور، توجه لإقامة بطولات أخرى لفئات سنية أخرى؟
1: نعم صحيح، نعم صحيح، إحنا هاي الفئة هي فئة نوعاً ما خلينا نحكي هي صغيرة في السن لكن يبنى عليها للمستقبل. إحنا إن شاء الله بعد ما نخلص البطولة هذه ونتوفق فيها وتكون المخرجات اللي تحقق الأهداف والمخرجات اللي إحنا بدنا إياها منها، إن شاء الله راح تكون السنة الجاي في عنا بطولة تستهدف مش أقل من 5 فئات عمرية.
0: نعم يعني في بطولات قادمة
1: بطريقة ونظام مختلفين.
0: أوكي تمام. طيب يعني أنتوا المخرجات اللي متوقعينها من هذه البطولة؟
1: إحنا المخرجات أول إشي إنه إحنا بتعرف شهدت الرياضة الفلسطينية توقف من أحداث 7 أكتوبر إلى اليوم، إحنا حاولنا إنه إحنا نرجع الرياضة للفئات العمرية الصغيرة، نخلق نوع من التنافس بين الفئة بين الفرق والأكاديميات المشاركة، نعزز التواجد الرياضي للأكاديميات والأندية، نحقق خلينا نحكي الجزء الأبسط للطفل الفلسطيني إنه هو الحق في الرياضة.
0: نعم، ومن حقه بكل تأكيد وأكيد.
1: حقه في باقي الحقوق الثانية، يعني إحنا فقط ركزنا على الجانب الرياضي لأنه تخصصنا في المجال الرياضي.
0: نعم. صحيح نعم، ونتمنى لكم التوفيق دائما إن شاء الله في إقامة مثل هذه البطولات التي تهدف بكل تأكيد صقل المواهب الفلسطينية، وكذلك استعادة المساهمة في استعادة النشاط الرياضي في قادم الأيام إن شاء الله. مؤسس أكاديمية فلسطين وعضو لجنة المنظمة لبطولة مونديال أكاديميات فلسطين ناجي دانيال، أشكرك جزيل الشكر وكل أمنية التوفيق دائما.

0: العاصمة الماليزية كوالالمبور. حصيلة المشاركة الفلسطينية كانت عبارة عن 3 ذهبيات وفضية وبرونزيتين. هذا كان في الرياضة المحلية. ماذا عن الرياضة العالمية؟ نتحدث عن كأس العالم 2026، نتحدث عن تأهل منطقة للكبار، و3 منتخبات عربية فقط من أصل 8 تمر إلى الدور المقبل. للحديث أكثر عن منافسات كأس العالم الآن نرحب بالمحلل والناقد الرياضي أحمد رضا منصور. أحمد، مساء الخير وأهلا بك معنا في راي رياضة.
1: مساء الخير يا كابتن مجدي، تحياتي ليك ولكل متابعي البرنامج.
0: حياك الله. يعني سريعا أحمد، من الناحية الفنية وبعد انتهاء الدور الأول وبداية الأدوار الإقصائية، فنيا كيف ترى المستوى العام لهذه البطولة؟
1: والله يا كابتن مجدي انا بشوف المستوى العام لهذه البطوله كويس جدا، على عكس التوقعات في البدايه. معظم الناس كانت تتوقع انها تكون بطوله سيئه بسبب الفكره اللي اتخذت عن البطوله من كاس العالم للانديه، بسبب جوده الملاعب وبسبب حاجات تانية كتير. ولكن انا فنيا بشوف ان البطوله كويسه جدا، شايف ان كمان المنتخبات العربيه قبل بلاء حسنا في البطوله، يعني باستثناء الصراحه منتخب تونس والسعودية. قطر لا أحملها الكثير من الطموحات، يعني دي ثاني مشاركة ليها. والأردن أنا شايف مشاركته الأولية كويسة جدا مقارنة بأن دي أول مرة يلعبوا في كأس العالم ومجموعتهم كانت صعبة جدا. الجزائر ومصر والمغرب شرفونا وقدموا بطولة أو مقدمين بطولة كويسة جدا لحد دلوقتي، ومتوقع بصراحة أن مصر والمغرب يروحوا لبعيد شوية، خصوصا أن مصر الطريق بتاعها مش شايفه صعب خالص، وشايف ان الاختبار الحقيقي لمنتخب مصر هيبتدي من ماتش استراليا باذن الله.
0: طيب خلينا وإياك احمد نستعرض والسادة المستمعين والمشاهدين ايضا حصيلة المشاركة العربية في الدور الاول من منافسات كأس العالم في هذا التقرير لنتابع.
2: انتهت منافسات دور المجموعات في كأس العالم 2026 لتتضح ملامح الحضور العربي في الأدوار الإقصائية، بعدما نجحت 3 منتخبات في بلوغ دور 32 مقابل خروج 5 منتخبات من البطولة. وحجز منتخب مصر بطاقة التأهل بعد تعادله مع إيران بهدف لمثله، ليرفع رصيده إلى 5 نقاط ويحل وصيفا لمجموعته خلف بلجيكا بفارق الأهداف. كما واصل المنتخب المغربي عروضه القوية بفوز مثير على هايتي بأربعة أهداف مقابل هدفين، ليصل إلى 7 نقاط ويتأهل وصيفا خلف البرازيل. من جانبه انتزع المنتخب الجزائري بطاقة العبور ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث عقب تعادله مع النمسا بـ3 أهداف لكل منهما. في المقابل ودع المنتخب السعودي المنافسات بعد تعادل محبط أمام كاب فيردي، بينما أنهى المنتخب القطري مشواره بخسارة أمام البوسنة والهرسك بـ3 أهداف مقابل هدف وحيد، ليكتفي بنقطة واحدة فقط. كما غادر المنتخب العراقي البطولة إثر خسارة قاسية أمام السنغال بخماسية نظيفة، في حين اختتم المنتخب الأردني مشاركته المونديالية الأولى بخسارة أمام الأرجنتين بـ3 أهداف لهدف، رغم تسجيل موسى التعمري هدفا تاريخيا للنشامة. أما المنتخب التونسي فواصل نتائجه السلبية وتلقى خسارته الثالثة تواليا، وجاءت أمام هولندا ليودع البطولة بلا نقاط، وسط انتقادات متصاعدة للخيارات الفنية التي رافقت مشواره في المونديال. لرايا رياضة، نجوى الحمدان.
0: شكرا لك نجوى. مجددا نرحب بالمحلل والناقد الرياضي أحمد رضا منصور، وبكل تأكيد سنكون وإياكم مستمعينا ومشاهدينا في الحديث عن الأدوار الإقصائية في ختام هذا البرنامج ومباريات دور 32، ولكن الآن نسلط الضوء على المشاركة العربية. أحمد، يعني كل الأنظار تتجه إلى المنتخبات العربية الثلاثة المتأهلة إلى دور 32، الأمال كبيرة بتحقيق نتائج ملفتة للمشاركة العربية. ودعنا نبدأ بالمنتخب المصري. المنتخب المصري أمام فرصة واعدة لبلوغ الدور

0: بالتالي سيواجه أستراليا منتخب ليس سهل، لكن يعني ربما واحد من الخيارات التي كنا نتمناها كعرب أن يكون المسار يبدأ بالمنتخب الأسترالي. المنتخب الساجدين مطالب باستعادة التوازن الدفاعي بعد استقبال أهداف في جميع مباريات دور المجموعات، إذا ما أرادوا تعزيز الحظوظ ومواصلة التقدم في الأدوار الإقصائية.
1: بالطبع كابتن مجدي، زي ما قلت لحضرتك من شوية، الاختبار الحقيقي لمنتخب مصر في البطولة يبتدي من مواجهة أستراليا. بشوف أن منتخب مصر الفوارق بينه وبين المنتخبات اللي جاية مش كبيرة، لحد الأرجنتين لحد كولومبيا. الأرجنتين بيلعبوا من غير ضغوط في البطولة دي، ميسي كمان أنه بيلعب من غير ضغوط ده بيخليه جايب فورمة كبيرة جدا حتى من غير ما يكون مستعد ليها. ولكن انا شايف ان الفوارق مش كبيره خالص، وشفنا ماتش، شفنا منتخب مصر يعني ضد البرازيل ضد اسبانيا في المباريات الوديه قبل بلاء حسنا، وشاف المنتخب في ضد الفرق الكبيره لما بيكون رد فعل او لما بيكون الاندر دوج في المباراه بيكون بيظهر بشكل شرس يعني. فانا شايف المسار بتاع منتخب مصر كويس، ودي فرصتنا التاريخيه عشان نروح لبعيد في كاس العالم. يعني لا يعني ما ينفعش احنا نكتفي بس بالصعود من دور المجموعات. وشايف ماتش استراليا مش صعب خالص، بل بالعكس انا شايف ان مصر لازم تتخطى استراليا. ماتش الارجنتين هيكون اختبار كبير جدا، لو الارجنتين صعدت طبعا كل شيء وارد انها ما تصعدش. بعد كده تقريبا في طريقنا في كولومبيا، فانا شايف ان طريق منتخب مصر لحد نص نهائي ممكن. فطريق مصر للامانه يعني نقدر نعمل انجاز عظيم.
0: مع حسام حسن، بكل تأكيد هنالك إشادات كبيرة بهذا المنتخب، إشادات كبيرة بحسام حسن. لكن أعود للحديث عن نقطة، أن المنتخب المصري استقبل أهداف في جميع مباريات دور المجموعات، ألا تدق هذه ناقوس الخطر بالنسبة للمنتخب المصري؟
1: بالطبع كابتن مجدي، ده شيء من ضمن الأمور السلبية اللي موجودة. ولكن برضو في النهاية منتخب مصر ما لعبش فرق سهلة، يعني منتخب إيران كان منتخب قوي، طبعا بلجيكا، وطبعا منتخب نيوزيلندا، حتى الهدف اللي استقبلناه من نيوزيلندا كان من كورة ثابتة. فلا يعني طبيعي ان احنا نستقبل، لكن مش الفكرة ان احنا نستقبل او ما نستقبلش، الفكرة ان احنا نكون قادرين نسجل او قادرين نرجع في المباراة او قادرين نغير الاستراتيجية بتاعتنا على حسب مجريات المباراة. زي ما حصل في مباراة نيوزيلندا، نزلنا الشوط الثاني قدر المنتخب ان هو يكون سيد الجيم ويصنع اكتر من فرصة من خلالها قدر يسجل 3 اهداف. انا شايف ان الحلول موجودة عند منتخب مصر، سواء كانت حلول فردية او جماعية، وحتى الحلول الجماعية متاحة باكتر من شكل.
0: طيب هذا بالنسبة للمنتخب المصري. اذا ما اردنا الحديث عن المنتخب المغربي، بانتظار احمد اختبار صعب امام هولندا في واحدة من ابرز مباريات هذا الدور. أداء قوي قدمه أمام البرازيل حتى في دور المجموعات عموما، وتأهل كوصيف لهذه المجموعة بفارق الأهداف خلف المنتخب البرازيلي. منتخب يقدم أداء ممتع، استمرار لما قدمه في مونديال 2022، لكن هذه المرة بقيادة المدرب الجديد محمد وهبي. هل ترى بأن المغرب قادر على التقدم لنصف النهائي على الأقل كما حدث في مونديال 2022، خاصة وأن المحطة الأولى في الأدوار الإقصائية ستكون صعبة أمام منتخب هولندا؟
1: والله يا كابتن، أنا شايف أن النسخة الحالية لمنتخب المغرب مع محمد وهبي أقوى من نسخة وليد الركراكي. محمد وهبي مدرب ثابت أكتر، مدرب يعني فنيا أقوى من وليد الركراكي، ومدرب جايبها من تحت مع الجيل الحالي لمنتخب المغرب، وقادر يطعم الجيل القديم باللعيبة الجداد. دي نقطة. تاني نقطة، أنا بشوف المغرب خلاص بقت علقة في أذهان الناس على مستوى العالم إنها مش مجرد حصان أسود مثلا بيزور البطولة، أو مثلا قدم أداء قوي في نسخة وخلاص زي بعض المنتخبات. لا، المغرب غالبا المشروع اللي عاملينه هيخليهم على طول موجودين في البطولة كواحد من المنتخبات المرشحه ان هم يوصلوا لبعيد في البطوله. فانا بشوف اصلا ان الاختبار الصعب لهولندا مش المغرب،
0: ولكن لسوء حظ المغرب انه هو سيواجه متصدر مجموعه منتخب الهولندي.
1: كلام جميل، انا مش مختلف ان منتخب هولندا منتخب قوي ومع كومان منتخب ثابت، ولكن بشوف ان المغرب لها الكفه الارجح بصراحه، وشايف ان المغرب قادر انها تتخطى هولندا.
0: نعم. طيب هذا بالنسبة للمنتخب المغربي. نتحدث لنا عن المنتخب المصري، مواجهة أمام سويسرا بكل تأكيد كما يعني تابعنا أنه المنتخب الجزائري تجنب مواجهة إسبانيا بعد تأهله ضمن أفضل الثوالث، بالتالي حظوظ المنتخب قائمة وقوية، وطبعا في ظل المستويات المميزة اللي شاهدناها حتى وإن كان في بعض المآخذ خاصة في المباراة الأولى على المنتخب الجزائري، لكن فلاديمير بيتكوفيتش قدم على الأقل مستوى جيد في الدور الأول يمكن البناء عليه في الأدوار الإقصائية، خاصة وأن المواجهة يعني مواجهة منتخب سويسرا ستكون بكل تأكيد أرحم كثيرا من مواجهة المنتخب الإسباني في دور 32.
1: بشوف حظوظ منتخب الجزائر يا كابتن كبيرة جدا، لأن الفوارق برضو بين الجزائر وسويسرا مش كبيرة خالص. الجزائر هيخش المباراة دي يعني ند أو رأس برأس زي ما بنقول، وهي يعني الأداء في دور المجموعات ربما شوية أوهم الناس إن الجزائر منتخب سيء، لكن للأسف هو بس عشان اصطدم بالأرجنتين في البداية، لكن أنا شايف إن الجزائر يقدروا برضو يروحوا لحتة البطولة. ومواجهة الجزائر مع سويسرا يعني مشابهة شوية لمواجهة مصر مع أستراليا، يعني أنا شايف بصراحة مصر والجزائر الطبيعي إن هم يتخطوا الفرقتين دول، خصوصا إن واحدة واحدة المنتخبات العربية أو الإفريقية بشكل عام هتبتدي أو بدأت إنها يكون عندها صلابة ذهنية قوية في كأس العالم، وأصبحت التوقعات منها عالية عن زمان، مش مجرد مشاركة مشرفة وخلاص، لا إحنا محتاجين كمان نروح لبيت.
0: نعم. بالنسبة للمنتخب الجزائري المسار ربما سيكون جيد، لكن لفت انتباهي بعض الأرقام في دور المجموعات، وأن المنتخب سجل 5 أهداف وتلقى 7 أهداف، بالتالي يتلقى الكثير من الأهداف، ولكل منتخب يريد أن يتوج بالبطولة أو يتقدم في الأدوار الإقصائية ينبغي أن يكون يعني أكثر تنظيما على المستوى الدفاعي تحديدا.
1: اتفق معاك يا كابتن مجدي، منتخب الجزائر فعلا عنده مشاكل دفاعيه مش هينه خالص، ولكن في مباراه خروج المغلوب دايما هي البطوله بتبقى لها ولده اللحظه نفسها، يقدر الجزائر في الماتش نفسه يبقى متماسك ويقدر ان هو يتخطى، وطبعا على حسب سير المباراه، لو مثلا فرصه في بدايه المباراه غياب محرز او اي لاعب من الجزائر قدروا يسجلوها ممكن الجيم يتقلب لجيم دفاعي ثم يلعبوا على التحولات، فده يزود الحصيله الاهداف وهكذا، فده برضو مش معيار للي جاي. اللي جاي انا بشوفه بطولات منفصله، كل ماتش عباره عن بطوله منفصله بالدوافع مع الجوده الفرديه، ثم تيجي الافكار الجماعيه هيقدروا يتخطوا الموضوع.
0: طيب اذا ما اردنا احمد ان ننتقل من الحديث عن المنتخبات العربيه الى ابرز المرشحين للفوز بهذه البطوله، المنتخب الارجنتيني هناك الكثير من النقاد من المحللين يقول بأنه مشواره في دور المجموعات كان سهل، يعني في مجموعة فيها النمسا الجزائر الأردن لم تكن بتلك المجموعة القوية، بالنسبة للمنتخب الإسباني مآخذ كثيرة على هذا المنتخب لم يظهر بالشكل المطلوب حتى وإن كان يحقق نتائج جيدة وتأهل كمتصدر للمجموعة، بالنسبة للمنتخب الفرنسي ربما المجموعة الأصعب بوجود النرويج وبوجود السنغال مع أداء ضعيف طبعا قدم المنتخب العراقي، المنتخب البرتغالي أيضا انتقادات كثيرة خاصة في المباراة الأولى في تحية البطولة ربما ستلقي بظلالها على الأدوار الإقصائية، برأيك من هو المنتخب الأكثر حظوظا في أن يصل إلى الأدوار المتقدمة وينافس على لقب كأس العالم؟ هل يمكن أن تأتي إنجلترا من الظل خاصة بعد تصدرها لمجموعتها وتقديمها أداء قوي في دور المجموعات؟
1: والله يا كابتن انا شايف ان اللي عامل رعب للناس انا اكتر منتخب فرنسا بسبب الجوده الفرديه المرعبه اللي بيمتلكها المنتخب ده، فهو بالتاكيد منتخب فرنسا مرشح بشكل كبير، ولكن خلينا متفقين ان توماس توخيل مشهور جدا بانه بيقدر يصنع المعجزات مع الفرق اللي بيدربها، فوجود توخيل على دكه انجلترا يخليهم مرشحين بقوه لكاس العالم. منتخب اسبانيا منتخب قوي جدا، في اخر 3 سنين قدم اداء عظيم على مستوى العالم، ظهر بشكل سيء لكن بيمتلك الجوده الفرديه القويه وعنده مدرب كويس جدا فيقدروا يتعافوا مره اخرى، فالثلاث منتخبات دول بالنسبه لي هم اللي في المقدمه.
0: بالنسبه للمنتخب الارجنتيني،
1: المنتخب الارجنتيني زي ما قلت لحضرتك يا كابتن هو يعني وجودهم في البطوله او الاداء القوي اللي بيظهروا بيه راجع بنسبه كبيره لانهم بيلعبوا من غير ضغوط وانهم حققوا الانجاز الكبير في 2022. ف ولكن انا بشوف اداء المنتخب الارجنتيني ليس بالمرعب او القوي، لان عدم وجود ميسي مع المنتخب بصراحه او بدون تاثير ميسي المنتخب ممكن ما يكونش ليه تاثير كبير. ف هو مشوارهم سهل ويقدروا يوصلوا لبعيد، ولكن بصراحه ما اقدرش يعني احط عليهم امال كبيره.
0: نعم خالص. ألمانيا سجلت 10 أهداف في دور المجموعات، لكن بكل تأكيد الكثير من الانتقادات طالت هذا المنتخب.
1: منتخب ألمانيا الحقيقة يعني ورغم النتائج الكويسة اللي هو قدمها، ولكن أنا أشعر تماماً أنه ممكن يكون من المرشحين.
0: بالنسبة للبرازيل
1: نعم. بالنسبة البرازيل بالطبع هي كده مرشحة كل النسخ، لان الجوده الفرديه بتاعت البرازيل ممكن تحسم اي شيء، خصوصا كمان في وجود مدرب زي كارلو انشيلوتي بيعرف يتعامل مع اللعيبه ويخلي اللعيبه تجيب البيك بتاعها. ولكن زي ما قلت لك انا بشوف المنتخبات الاكثر تكاملا ما بين جوده المدرب مع جوده الفرديه مع كمان الصلابه الذهنيه بتاعتها. انا بشوف انجلترا اسبانيا فرنسا بنسبه كبيره كاس العالم مش هيخرج بره الثلاث منتخبات دول.
0: بكل تأكيد بانتظار أدوار إقصائية غاية في الإثارة. أشكرك جزيل الشكر المحلل والناقد الرياضي أحمد رضا منصور، كل الشكر.
1: شكرا جزيلا.
0: قبل الختام نذكر مباراة دور 32 في كأس العالم. بالأمس شهدنا مباراة، أولى المباريات انتهت بفوز كندا على جنوب أفريقيا بهدف دون مقابل. اليوم البرازيل تقابل اليابان، ألمانيا في مواجهة باراغواي. الثلاثاء ليلا فجر الليلة القادمة هولندا تقابل المغرب. كل من التوفيق للمنتخب العربي المغربي في تجاوز هذه المحطة الصعبة بكل تأكيد في الأدوار الإقصائية. أيضا هنالك مباراة كوت ديفوار والنرويج وفرنسا مع السويد. يوم الأربعاء المكسيك تواجه الإكوادور، إنجلترا والكونغو الديمقراطية، بلجيكا تقابل السنغال، ويوم الخميس الولايات المتحدة في مواجهة أمام البوسنة والهرسك، إسبانيا أمام النمسا، والبرتغال تقابل كرواتيا في اختبار صعب لأصدقاء كريستيانو رونالدو. يوم الجمعة بكل تأكيد المنتخب الجزائري بانتظار هذه المباراة أمام سويسرا، وأيضا مصر تقابل أستراليا، والأرجنتين في اختبار ربما يكون الأسهل أمام كاب فيردي، ويوم السبت كولومبيا في مواجهة غانا. وبالتالي هذه مباراة دور 32 من بطولة كأس العالم 2026. بهذا مستمعينا مشاهدينا نأتي لختام هذه الحلقة من برنامج رايا رياضة، الملتقى بمشيئة الله الاثنين المقبل الخامسة مساء. إلى ذلك الحين هذه تحياتي محبتي مجد القاسم في الإعداد والتقديم على المحبة، دائما نلتقي في أمان الله.

0: مش بس لأنه وطني، لكن لأنه بيستحق جودة وإتقان وإصرار بيكبر يوم عن يوم. اختيارك للمنتج الوطني هو ثقة، والثقة بتصنع الفرق.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.

بس في ناس عرفت تكسر صخور الواقع بحلمها، وفي ناس اتنازلت

0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
0: لإعلاناتكم على راية اف ام اتصل على 0599929995 0599929995. أخبار، تقارير، فيديو وصور. عين على فلسطين والعالم. استطلاعات رأي وآراء. كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم. الساعة الآن 6 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فهم.
2: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد مواطن برصاص الاحتلال في بلدة القرارة شمال غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. استشهاد الطفل أمير أحمد جابر 15 عاما إثر إصابته بجروح حرجة برصاص الاحتلال خلال اقتحامها حي أم الشرايط في مدينة البيرة. نادي الأسير يقول أن سلطات الاحتلال تواصل تصعيد استهداف الطلبة في الضفة الغربية، وكان من بين ضحايا هذه السياسة 4 طلبة من المرحلة الثانوية اعتقلوا خلال فترة تقديم امتحانات الثانوية العامة. وزارة التربية والتعليم تعلن أن الامتحان المقرر يوم السبت المقبل في 4 تموز الذي يتضمن مبحثي التربية الدينية والقرآن الكريم وعلومه الجلسة الأولى سيعقد إلكترونيا من خلال تطبيق وايز سكول داخل القاعات. منظمة بتسلم الإسرائيلية لحقوق الإنسان تقول أن قوات الاحتلال قتلت 54 طفلا وفتى فلسطينيا في الضفة الغربية خلال عام 2025. قوات الاحتلال تشدد اليوم من إجراءاتها العسكرية عند مدخلي ترمسعية ودير أبو مشعل شمال رام الله. مسؤول مطلع على بنود الاتفاق لصحيفة تايمز أوف إسرائيل يقول اليوم إن اتفاق الإطار بين إسرائيل ولبنان الذي تم توقيعه الأسبوع الماضي يحافظ بشكل صريح على حرية كاملة للجيش الإسرائيلي في العمل ضد التهديدات داخل المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن اجتماعاً بشأن إيران سيعقد غداً الثلاثاء في الدوحة دون ذكر المزيد من التفاصيل. وأخيراً إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل صافياً بوجه عام لطيفاً في معظم المناطق، ويكون الجو يوم غداً الثلاثاء شديد الحرارة في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والله تعالى دائماً أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.ps دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: راية FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
3: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائياً. 10 رابحين يومياً الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بال باي نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
1: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر رايا تي في دوت بي اس أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
4: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
5: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
6: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته، كما ويغطي

0: لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1-800-87-87-87.
1: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
2: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
3: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
2: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
3: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
1: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.

تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

أنت من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: الساعة الآن 7:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد مواطن برصاص الاحتلال في بلدة القرارة شمال غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. استشهاد الطفل أمير أحمد جابر 15 عاما إثر إصابته بجروح حرجة برصاص الاحتلال خلال اقتحامها حي أم الشرايط في مدينة البيرة. نادي الأسير يقول أن سلطات الاحتلال تواصل تصعيد استهداف الطلبة في الضفة الغربية، وكان من بين ضحايا هذه السياسة 4 طلبة من المرحلة الثانوية اعتقلوا خلال فترة تقديم امتحانات الثانوية العامة. وزارة التربية والتعليم تعلن أن الامتحان المقرر يوم السبت المقبل في 4 تموز الذي يتضمن مبحثي التربية الدينية والقرآن الكريم وعلومه الجلسة الأولى سيعقد إلكترونيا من خلال تطبيق وايز سكول داخل القاعات. منظمة بتسلم الإسرائيلية لحقوق الإنسان تقول أن قوات الاحتلال قتلت 54 طفلا وفتى فلسطينيا في الضفة الغربية خلال عام 2025. قوات الاحتلال تشدد اليوم من إجراءاتها العسكرية عند مدخلي ترمسعية ودير أبو مشعل شمال رام الله. مسؤول مطلع على بنود الاتفاق لصحيفة تايمز أوف إسرائيل يقول اليوم أن اتفاق الإطار بين إسرائيل ولبنان الذي تم توقيعه الأسبوع الماضي يحافظ بشكل صريح على حرية كاملة للجيش الإسرائيلي في العمل ضد التهديدات داخل المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن اجتماعا بشأن إيران سيعقد غدا الثلاثاء في الدوحة دون ذكر المزيد من التفاصيل. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل صافيا بوجه عام لطيفا في معظم المناطق، ويكون الجو يوم غدا الثلاثاء شديد الحرارة في معظم المناطق ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: أقوى الأفلام العالمية. أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.bs أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

0: علق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يكشف كتاب المناخ والمجتمع في أوروبا لألف سنة الأخيرة للمؤلف كريستيان بيفتسر والصادر عام 21/20 ميلادي كيف لم يكن المناخ مجرد خلفية ثابتة للأحداث، بل كان قوة مؤثرة في حياة الأوروبيين تحديدا وفي ازدهار المجتمعات أو تراجعها. فمن فترات الدفء التي ساعدت على نمو الزراعة إلى موجات البرد والجفاف التي تسببت في المجاعات والأزمات، يوضح الكتاب أن تغيير المناخ كان حاضرا في كل مرحلة من تاريخ القارة، لكن أكثر ما يلفت الانتباه هو الفصل المتعلق بالعقود الأخيرة، حيث يؤكد المؤلف أن أوروبا تشهد ارتفاعا غير مسبوق في درجات الحرارة نتيجة النشاط البشري والانبعاثات الغازية. ويشير الكتاب إلى أن موجات الحر أصبحت أكثر تكرارا وأشد قسوة، فلم تعد أحداثا استثنائية بل تحولت إلى ظاهرة متكررة تؤثر على ملايين السكان في أوروبا والعالم تحديدا. ويستعرض الكتاب آثار هذه الموجات على الصحة العامة والزراعة والموارد المائية والغابات التي أصبحت أكثر عرضة للحرائق، إضافة إلى الضغوط المتزايدة على المدن الأوروبية في مواجهة درجات حرارة قياسية. كما يبين أن العلماء إنما يعتمدون على السجلات التاريخية والمناخية لفهم ما يحدث اليوم، ويخلصون إلى أن وتيرة الاحترار الحالية تتجاوز كثيرا التغيرات الطبيعية التي شهدتها أوروبا عبر قرون خلت. وفي رسالة واضحة يدعو الكتاب إلى التعامل مع تغير المناخ باعتباره تحديا يتطلب تخطيطا طويل الأمد وتعاونا بين الدول وسياسات تحد من الانبعاثات وتعزز القدرة على التكيف مع الواقع المناخي الجديد وتساهم بشكل صارم في حماية البيئة. إن الكتاب إنما يجمع بين التاريخ والعلم ويقدم للقارئ رؤية عميقة لفهم كيف وصل المناخ الأوروبي إلى ما هو عليه اليوم، ولماذا أصبحت موجات الحرارة المتكررة إحدى أبرز سمات القرن الحالي. استمعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الصناعي وغيرها من الحلقات. هذا شرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

لا تفكر في تبديل المحطة. بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: تراجع صافي ثروة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إلى أقل من تريليون دولار بعد الهبوط الكبير لسهم شركة سبيس إكس في جلسات التداول الأخيرة الأسبوع الماضي وفرض قيود جديدة على جزء من حصة إيلون ماسك في شركة تسلا للسيارات الكهربائية لينهي فترة قصيرة حمل خلالها لقب أول تريليونير في التاريخ. كان ماسك قد تجاوز حاجز التريليون دولار بعد إدراج شركة سبيس إكس في البورصة الأمريكية في 12 من هذا الشهر لترتفع ثروته لنحو تريليون ومئة مليون دولار قبل أن تبلغ ذروتها عند نحو تريليون ونصف تقريبا مع صعود سهم الشركة إلى مستويات قياسية في الجلسات الأولى لتداول سهم الشركة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي وصواريخ الفضاء. أقر مجلس الوزراء في السعودية لائحة تنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقارات في البلاد والنطاقات الجغرافية التي تنظم تملك الأجانب للعقارات أو اكتساب الحقوق العينية عليها داخل السعودية في خطوة تكمل الإطار التطبيقي للنظام المحدث. وتشمل الخريطة مكة المكرمة والمدينة من المناطق التي يحق لبعض غير السعوديين التملك فيها.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakaful-ins.ps.
1: لا وقت للبحث، لا وقت للبحث، اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. raya.bs، الوطن في صفحة واحدة. raya.bs. لإعلاناتكم على رايا اف ام اتصل على 0599929995 0599929995. الساعة الآن 8:00 مساء.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

على جوج على كازا كورد على كازا كازا كازا كازا كازا كازا روح غويتا وإصابات شباب حويتا مش عصابات شباب ملمة بالمناط عسالين بنعملوا الخل نادرا ما يكرهنا حد

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البي في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

اغلب ما تغلبش، ارفض ما ترفضش، حاسب ما تحاولش، اشغل اللي ما يتشغلش، واسحل اللي ما يتسحلش، لما يبقى مزاجي رايق بعمل اللي ما يتعملش. حتى بص الحركه دي، بص بص اللقطه دي، حتى بص الحركه دي، بص بص اللقطه دي. زي ما اتفقت ما بضيعش وقت، وقت الجد جد، الكلمه مني عاد عالترق جريب، سبقت في الدماغ خلاص رشقت، واسأل عني اي حد تقيل وعمري ما اتدلقت. حتى بص الحركة دي،

0: نص الحركة دي.
1: حلو الحركة.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى من مو.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا أف أم، تجمع كل الأذواق.
2: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
3: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء.

0: قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
1: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابعة مساء ويعاد الخميس الثامنة مساء.
2: أقوى الأفلام العالمية. أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

0: يرافقك أينما كنت على موجات الأف أم. في الجنوب 96.8 أف أم، في الوسط 98.3 أف أم، في الشمال 96.4 أف أم، أريحة والأغوار 96.8 أف أم، جنين والجليل 98.3 أف أم. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، رايا أف أم. أخبار، تقارير، فيديو وصور عبر موقع رايا.بي.إس. الساعة الآن 9:00 مساء.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: تراجع صافي ثروة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إلى أقل من تريليون دولار بعد الهبوط الكبير لسهم شركة سبيس إكس في جلسات التداول الأخيرة الأسبوع الماضي وفرض قيود جديدة على جزء من حصة إيلون ماسك في شركة تسلا للسيارات الكهربائية لينهي فترة قصيرة حمل خلالها لقب أول تريليونير في التاريخ. كان ماسك قد تجاوز حاجز التريليون دولار بعد إدراج شركة سبيس إكس في البورصة الأمريكية في 12 من هذا الشهر لترتفع ثروته لنحو تريليون ومئة مليون دولار قبل أن تبلغ ذروتها عند نحو تريليون ونصف تقريبا مع صعود سهم الشركة إلى مستويات قياسية في الجلسات الأولى لتداول سهم الشركة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي وصواريخ الفضاء. أقر مجلس الوزراء في السعودية لائحة تنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقارات في البلاد والنطاقات الجغرافية التي تنظم تملك الأجانب للعقارات أو اكتساب الحقوق العينية عليها داخل السعودية في خطوة تكمل الإطار التطبيقي للنظام المحدث. وتشمل الخريطة مكة المكرمة والمدينة من المناطق التي يحق لبعض غير السعوديين التملك فيها.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان العشاء.
1: الله أكبر الله أكبر.

القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
2: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
3: رايا دوت بي أس.
2: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: هل ترغب في تعزيز مناعتك؟ احرص على تناول الفواكه والخضروات الغنية بالفيتامينات واحتفظ بنظام غذائي متوازن. صحتك تعتمد على خياراتك، فاختر الأفضل.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
2: يا أحلى من مو.
1: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى من مو.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

تلقاه للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

بإعلاناتكم على رايا اف ام. اتصل على 0599929995 0599929995.

0: قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
1: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابعة مساء ويعاد الخميس الثامنة مساء.

أنت من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعد لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع، ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية FM.
1: أما الآن نستمع لآيات عطرة من الذكر الحكيم.
2: سورة الرعد.